0: Mediodía, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, insiste en su llamamiento a la calma. El riesgo de que el antivirus se propague a la población mundial es extremadamente bajo. Todo mientras en España se sigue preparando el protocolo para la llegada a Canarias del crucero con el brote. El gobierno ya se ha puesto en contacto con todos los países implicados. 23 personas de diferentes nacionalidades a bordo del Ondius. El Reino Unido y Estados Unidos ya han confirmado el envío de aviones para recoger a sus ciudadanos. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, espera que puedan despegar el mismo domingo.
2: La previsión es que este barco llegue a Granadilla en la mañana del domingo. Ya tenemos confirmación de que ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen a los aviones.
0: El Partido Popular insiste en señalar que la gestión del gobierno está siendo un caos con discrepancias internas que solo generan intranquilidad. Lo acaba de decir Cuca Gamarra.
3: Cuando una parte del gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera en España es intranquilidad a la sociedad española.
0: La Audiencia Provincial de Salamanca ha frenado el permiso de 4 días que el juez de Vigilancia Penitenciaria había concedido a Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta. Los datos, Silvia Trujillo.
4: La Audiencia de Salamanca rechaza el permiso a Alfonso Basterra, que recordemos está cumpliendo condena en la cárcel de Topas por el asesinato de su hija Asunta Basterra en Galicia en 2013. Basterra, condenado a 18 años de prisión, pidió un permiso contra el que la Fiscalía presentó un recurso para que fuera denegado y la audiencia ha estimado que el preso no debe salir por la gravedad del asesinato a su hija, además de aclarar que en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida.
0: El ministro del Interior está dando cuenta de 2 importantes operaciones contra el narco en el Atlántico. Una de ellas se interceptó el mayor alijo de cocaína en nuestro país, Isabel Jiménez.
5: Fueron 30 toneladas de cocaína, un golpe de más de 800 millones de euros. Pero en la otra operación, la Alfa Lima, aunque la cantidad de droga intervenida es inferior, 10 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís, se ponen otras cuestiones de relieve. La inteligencia supo de la llegada del cargamento y a partir de ahí se tejió entre Canarias y las Azores una red de embarcaciones, naves no tripuladas y aviones, con la coordinación de agencias de distintos países, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal o España, y al mismo tiempo se planificó atacar simultáneamente las estructuras financieras del narco. Para Fernando Grande Marlaska, un salto cualitativo en la lucha contra el narcotráfico.
6: Un salto estratégico de calado en la forma de abordar la lucha contra el crimen organizado de carácter transnacional.
5: Entre las 2 operaciones, 80 detenidos en mar y tierra.
0: 6 comunidades activan hoy la alerta por tormentas granizo y viento que van a golpear con fuerza a la mitad norte del país. Tormentas que se repiten tras las caídas en marzo y abril. Agroseguro pone cifras a los daños que han dejado. Íñigo Inchusta.
7: Sí, son sobre todo las de la segunda mitad del mes de abril y la primera semana de mayo las que dejan daños importantes por fuertes lluvias, racha de viento y sobre todo episodios de granizo. Agroseguro ha recibido partes de siniestro que suman más de 30.000 hectáreas con indemnizaciones por valor de 30 millones de euros. Por comparar, las borrascas de enero y febrero, con inundaciones sobre todo en Andalucía y Extremadura, afectaron a 70.000 hectáreas en España y se pagaron entonces 50 millones de euros. Esta vez Castilla-La Mancha se lleva la peor parte, con 11.600 hectáreas afectadas, sobre todo de uva de vino y cultivos herbáceos, y en Castilla-León los daños afectan a otras 6.000 hectáreas, principalmente de cultivos herbáceos.
0: Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
8: Emisión en árabe.
9: El bazo árabe min ida'at Hispania al kharijiyya. Asadqat al asdqat, tabat awqatukum aynama kuntum wa ahlan wa marhaban bikum. في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية معكم للاستوديو أحمد يماني والهندسة الإذاعية خوان كابون.
10: أفادت مصادر في وزارة الصحة الإسبانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن سفينة الرحلات البحرية MV أونديوس التي شهدت تفشي فيروس هانتا وأودى بحياة 3 أشخاص من المقرر أن ترسو في جزيرة تنريف بجزر الكناري خلال 2 يوم، وسيتلقى الركاب المصابون العلاج في مستشفى لاكانديليرا في غضون ذلك. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجلاء 3 من أفراد الطاقم المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى هولندا. وسيتم عزل الإسبان 14 الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا في مستشفى جوميث أويا العسكري في مدريد. وقد وافقت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء على طلب منظمة الصحة العالمية وفقا للقانون الدولي بالسماح للسفينة بالرسوع على سواحل جزر الكناري، إلا أن رئيس جزر الكناري فرناندو كلابيخو ندد بنقص المعلومات التي قدمتها الحكومة الوطنية بشأن هذا القرار.
11: No hay un protocolo habitual para esto. Esto es algo totalmente extraordinario, ¿no? El Hospital de la Candelaria tiene una plaza de alto.
10: ومن المقرر أن ترسو سفينة الرحلات البحرية التي شهدت تفشي الفيروس وأودى بحياة 3 أشخاص في ميناء جرانادية دي أبونا بتنريفي يوم الأحد المقبل الموافق 10 من مايو أيار، وبمجرد وصولها سيتم نقل المواطنين الإسبان 14 الذين كانوا على متنها بواسطة طائرة عسكرية إلى مدريد، حيث من المتوقع أن يخضعوا للحجر الصحي في مستشفى جوميث أويا العسكري. أما المواطنون الأجانب فسيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية فور وصولهم إلى جزر الكناري. وأكدت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس أن هذا الحجر الصحي سيكون طوعيا، على الرغم من أن وزيرة الصحة مونيكا غارثيا قد ناشدت المواطنين الالتزام به بحسهم السليم وذكرتهم بوجود أدوات قانونية تدعم هذا الإجراء. في الواقع تعمل وزارة الصحة حاليا على إعداد تقرير قانوني لدعم هذه الإجراءات. وحتى الآن لم تعرف تفاصيل البروتوكول المتبع لاستقبال سفينة الرحلات البحرية وإنزال الركاب، ويتعين على الحكومة تحديد هذه البروتوكولات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وغادرت السفينة ميناء أوشوايا أقصى مدن الأرجنتين جنوبا في 20 من مارس أذار، متجهة في رحلة شملت القارة القطبية الجنوبية وجزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية وبعض الجزر الأخرى. كما أدلت وزيرة الصحة مونيكا غارثيا ببعض التصريحات فيما يخص البروتوكول المتبع عند وصول الركاب الإسبان إلى المستشفى العسكري في مدريد.
12: Cuando lleguen a Madrid, primero vamos a hacer una evaluación, vamos a también a darles el consentimiento, ¿no? Para, o sea, que nos den el consentimiento para poder hacer.
10: وعقب قرار الحكومة السماح لسفينة سياحية تحمل تقارير عن حالات إصابة بفيروس هانتا في جزر الكناري، طلب الرئيس رئيس جزر الكناري فرناندو كلابيخو عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحث كلابيخو على إعادة النظر في القرار وانتقد انعدام الأمانة بسبب نقص المعلومات. ويؤكد مكتب رئيس الوزراء أنه يشارك جميع البيانات مع حكومة جزر الكناري في الوقت الفعلي. وقد دعا سانشيز إلى الاجتماع لمتابعة الأزمة الصحية بعد أن طلبت منظمة الصحة العالمية السماح للسفينة بالرسو في أقرب ميناء إسباني. وترسو السفينة حاليا قبالة سواحل مدينة برايا عاصمة كابو فيردي بعد تسجيل تفشي لفيروس هانتا على متنها، ومن المتوقع رسوها في تنريفي خلال أيام. وكان ذلك بالطبع هذه الأخبار التي قمنا بعملها تباعا. وقال لابيخو في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية أنها خطوة ارتجالية من جانب الحكومة الإسبانية، مؤكدا عدم توفر معلومات كافية عن حجم التفشي، وأضاف لا يوجد لدينا تقرير طبي يوضح عدد المصابين. وأكدت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إصابة 6 أشخاص على الأقل من ركاب السفينة بفيروس هانتا، مع 3 وفيات و3 حالات مرضية. كما تم التأكيد يوم الأربعاء أن السلالة التي تم رصدها على متن السفينة هي سلالة الإنديز، وهي من السلالات القليلة القابلة للانتقال بين البشر. وحتى الآن تأثر 8 أشخاص بتفشي فيروس هانتا، هناك 3 وفيات و3 حالات إجلاء، ومريض واحد يتلقى العلاج في جنوب أفريقيا وآخر في زيوريخ.
13: ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية وتقارير رسمية، فقد بدأت مؤشرات التفشي مطلع نيسان أبريل الماضي عندما ظهرت أعراض حادة على عدد من الركاب أثناء رحلة انطلقت من الأرجنتين باتجاه جزر في المحيط الأطلسي. ومع تدهور الحالة الصحية لعدد من المصابين، سجلت سلسلة وفيات شملت زوجين هولنديين وراكبا ألمانيا، إضافة إلى نقل راكب بريطاني إلى العناية المركزة في جنوب إفريقيا حيث وصفت حالته بالحرجة المستقرة. وفي ظل تفاقم الوضع، تدخلت منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية، حيث تقرر السماح للسفينة بالرسو في جزر الكناري الإسبانية بعد رفض دول أخرى استقبالها لأسباب صحية. وتشير تقارير حديثة إلى أن السفينة باتت في طريقها نحو إسبانيا. كان هذا بعض من التاريخ ما تم في هذه العملية. ويعد هذا الفيروس من الأمراض الحيوانية المنشأ التي ترتبط بشكل أساسي ببيئات وجود القوارض، ولا ينتقل عادة بين البشر إلا في حالات نادرة جدا تتعلق ببعض السلالات مثل فيروس الإنديز. وتتراوح فترة حضانة الفيروس عادة بعد أسبوع 1-6 إلى 8 أسابيع، مما يجعل تتبع مصدر العدوى أمرا معقدا في بعض الحالات. وتبدأ الأعراض الأولية غالبا بحمى شديدة وإرهاق عام وآلام عضلية، إضافة إلى صداع ودوار، قبل أن تتطور في الحالات الأكثر خطورة إلى مضاعفات حادة تشمل فشلا تنفسيا أو كلويا قد يكون مهددا للحياة. يبدأ البابا ليو 14 زيارة رسمية إلى إسبانيا تستغرق 7 أيام في 6 يونيو القادم، وتشمل محطات في مدريد وبرشلونة وجران كاناريا وتنريفي. وتتميز هذه الزيارة بتركيزها على قضايا الشباب والأسرة والهجرة، وهي قضايا محورية في تعاليمه تبرر زيارته التاريخية لجزر الكناري، حيث سيغادر منها في 12 يونيو متوجها إلى روما.
0: Tras días el Palacio Real, un centro de Cáritas en Carabanchel o el Congreso de los Diputados es parte de la agenda de León XIV en su visita a España. Isabel Jiménez, buenos días.
13: وقد احتفل رئيس مؤتمر الأساقفة الإسبان لويس أرغويز ببدء هذه الفترة الفريدة التي تسبق زيارة البابا، وذلك خلال مؤتمر صحفي. ويتوقع أن تكون الزيارة بمثابة احتفال بالإيمان، إلى جانب التركيز على العمل الجماعي، بما في ذلك زيارة غير مسبوقة لأحد السجون في برشلونة والعديد من الفعاليات التي تتناول واقع الهجرة. وأكدت الحكومة أنها تعمل منذ أشهر لضمان الأمن وسير فعاليات الزيارة بسلاسة، والتي ستشهد برنامجا حافلا. وصرحت مصادر حكومية بأن هذه الزيارة ستكون فرصة فريدة لبلادنا لمواصلة إظهار التزامها الديمقراطي الراسخ بالسلام والقانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان. وتأتي هذه الزيارة في سياق دولي يتسم بالحرب والكراهية والإقصاء، وتسلط الحكومة الضوء على رسالة البابا في الدفاع عن القيم الإنسانية المتمثلة في الحوار والتضامن والتعايش. بعد 4 عقود من الحرمان الإداري والاجتماعي، صوت البرلمان الإسباني يوم 14 أبريل على قرار تاريخي يسمح لسكان مدينتي سبتة وميليليا باستعادة ألقابهم العائلية المغربية، بعدما فرض عليهم منذ عام 1985 فرض عليهم تغيير هذه الألقاب إلى صيغة إسبانية في إطار سياسة دمج قصرية للهوية. وتعود جذور الأزمة إلى أول قانون للهجرة بعد مرحلة فرانكو، حيث سعت مدريد إلى إذابة السكان في البوتقة الإسبانية ومنع أي ارتباط بالهوية المغربية. هذا التوجه أثار احتجاجات واسعة أنذاك، ووثق الناشط محمد عبد القادر في أغنيته نحن أبناء الأرض معاناة الأهالي وصراعهم من أجل الحفاظ على جذورهم. اليوم ينظر إلى القرار كتصحيح لخطأ تاريخي، خاصة أن المسلمين يشكلون كثافة سكانية بارزة في المدينتين، إذ يقدر عددهم في سبتة بنحو 37 30,000 من أصل 80,000 نسمة، ويرى مراقبون أن استعادة الألقاب المغربية تمثل مصالحة مع الذات والتاريخ بعيدا عن الجدل السياسي حول السيادة. رغم أن القرار يمثل خطوة نحو المصالحة، إلا أن ملف الهوية يظل معقدا مع استمرار النقاشات حول الولاء والانتماء. القيادات المحلية مثل فاطمة حامد تؤكد أن التمسك بالهوية حق مشروع لا يتعارض مع الانتماء القانوني والاجتماعي، ويبقى السؤال مفتوحا، هل تنجح هذه الخطوة في إنهاء التمييز الذي عانى منه السكان في مجالات العمل والتمثيل السياسي؟ هذا القرار يعيد فتح ملف الهوية في سبتة وميليليا، ويضع إسبانيا أمام اختبار جديد في كيفية التوفيق بين التاريخ والواقع المعاصر. تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد مساء يوم الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات في إياب نصف النهائي. وسجل هدف أرسنال الوحيد بوكايو ساكا في الدقيقة 44 ليتأهل الأرسنال إلى النهائي مستفيدا من تعادله في لقاء الذهاب بإسبانيا 1-1. Back post to this delivery from Rice. Oh, they might get another. They will! Gyökeres again! هذا وقد عبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته البالغة بعد قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد. وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: إنها ليلة لا تصدق، لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى معا، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة أو فخرا بكل من ينتمي إلى هذا النادي. ما حدث خارج الملعب كان استثنائيا وفريدا، وأضاف: الأجواء التي صنعها المشجعون والطاقة التي قدموها جعلت الليلة مميزة، لم أشعر بشيء كهذا من قبل داخل الملعب. وتابع المدرب الإسباني: لقد قدمنا كل ما لدينا، اللاعبون قاموا بعمل مذهل بعد 20 عاما، وللمرة الثانية فقط في تاريخنا نعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وبعد تعادل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ 1-1 في مباراة العودة ووصول حامل اللقب باريس سان جيرمان للمباراة النهائية، فإن تلك المباراة ستشهد صراعا بين مدربين إسبانيين ميكيل أرتيتا ولويس إنريكي، والذي أحرز العام الماضي لقب دوري الأبطال كما كان قد أحرزه من قبل مع برشلونة، ويستعد الآن لدخول نادي العظماء إذا ما حصل على اللقب يوم 30 من هذا الشهر، لينضم إلى قائمة تضم كارلو أنشيلوتي بـ5 ألقاب وبيب غوارديولا وزين الدين زيدان بـ3 ألقاب.

0: اليوم نحن مع موعد خاص مع الأستاذ عز الدين المصري، عز الدين السمري أو الدين الإغيبثيو كما يعرف في إسبانيا. الأستاذ عز الدين هو كوميديون بارز في أوساط الكوميديا بمدريد، معروف بأدائه في أماكن مختارة مثل لا تشوسيتا دي لورو واستاسيون مالاثانيا، وكان قد قدم في ليلة رأس السنة لمدة عامين عرضا في الكافي ريال برنابيو لنادي ريال مدريد. يمزج أسلوبه الفريد بين جذوره المصرية والثقافة الإسبانية، ويشتهر بمونولوجاته الأصلية، وقدم عروضا مثل اللوسويسوس أي في العظم، وشارك كذلك في كايرو نايتس ليالي القاهرة. في عروضه الكوميدية الارتجالية بإسبانيا هناك تميز واضح ومزج بين روح الدعابة الفريدة التي تجمع بين الثقافتين المصرية والإسبانية. بداية نرحب بالأستاذ عز الدين السمري، عز الدين المصري، الدين الإغيبثيو. مرحبا بك يا أستاذ عز، وشكرا جزيلا على تلبية دعوتنا لهذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، والشكر لي أنا على الدعوة القيمة دي بالنسبة لي، وإن أنا أكون مع أهلي أو مع اللغة الأصلية للواحد يعني بتكلم بيها. جميل. في دولة زي أسبانيا. نعم. فدي برضو حاجة بالنسبة لي بتديني كل الفخر، لأن أنا عمري ما عملت يعتبر ستاند أب كوميدي بلغتي العربية.
0: يعني لابد أن نتحدث عن هذا في الحوار.
1: أكيد.
0: طيب، يعني أولا أشكرك جدا، طبعا الشرف لينا. يعني يعرف عن الشعب المصري المصريين أنهم شعب مرح، لديه حس عالي بالدعابة والمزاح، وهو أمر ليس بجديد، فقد كان المصري القديم يعتقد أن العالم قد خلق من الضحك، حين ضحك الإله الأعظم ضحكة عظيمة تكونت السماوات السبع، ثم ضحكة ثانية خفيفة فجاء منها الهواء، وضحكة ثالثة فجاء منها الماء، وهكذا حتى خلق الروح. قدس المصريون القدماء إلها خاصا بالمرح والضحك، وهو بس، وسنتحدث عن هذا طبعا، الإله القزم ذو الهيئة المضحكة واللسان الممتد والوجه المضحك. كيف بدأت رحلة الأستاذ عز الدين السمري، عز الدين المصري، الدين الإغيبثيو، كيف بدأت؟
1: هو بالنسبة زي ما حضرتك قلت للكوميديا أو للمواقف اللي بتحصل أساسا طول عمرنا في مصر من وإحنا أطفال يعني، والمواقف دي اللي بتبقى دايما في دمنا يعني، دايما صحيح. المصري بيسخر من أي حاجة، بيهزر على أي حاجة، فدي كانت حاجة يعني فيها من الطفولة، سواء في الحضانة، في المدرسة، في الابتدائي. وبعدين أنا كنت قعدت أتذكر أن أنا أولا يعني عضو في النادي الأهلي، ولعبت في النادي الأهلي، ومثلت النادي الأهلي،
0: لعب كرة
1: كان تنس طاولة. وقتها ما كنت دخلت، لأن كان عمري يمكن 7 سنوات ما كنت في النادي الأهلي.
0: بينج بونج، تنس طاولة.
1: نعم. كان دخولي في النادي رياضة عامة. نعم. حتى والدي يعتبر رقم العضوية بتاعه 7000 في النادي الأهلي. جميل. وأنا رقم عضويتي 21000. فأنا كنت وقتها لسه يعني عندي 7 سنوات، وكنا بيبقى فيه كان وقتها حاجة اسمها البراعم. البراعم طبعا. دي مدرسة البراعم كانوا
0: الأشبال أو البراعم
1: بالضبط، فكنا صحيح. بنعمل فيها رياضات كتير جدا، كان من ضمنها يعني نقدر نقول كل الرياضات. نعم. كانت سباحة وهاندبول وباسكتبول وكرة قدم وتنس طاولة وحاجات كتير جدا. في المجال الرياضي يعني ملت أكتر لتنس الطاولة، رغم أني كنت في مدرسة الأشبال في كرة القدم، وكنت مع كابتن محسن صالح، وكان مع الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين، بس اللي هو كملت في مجال تنس الطاولة.
0: كنت تلعب في أي مركز يا أستاذ عز؟
1: كنت وينج يمين.
0: وينج يمين، جميل. حضرتك فيك شبه من ياسر ريان اللاعب الكبير.
1: بالظبط، ممكن اللون والسمار
0: اتفضل.
1: ففعلا دخلت في المجال بتاع تنس الطاولة، وكان نعم. وقتها كمان في مدرسة البراعم ديت كان بيعملوا لنا دورات أو كورسات عن التمثيل، وكان لسه عندي 7-8 سنوات، وكان كنت أتذكر كان الله ما مسيه بالخير، المخرج الأستاذ الكبير الفنان المعروف محمد أبو داود طبعا. كان هو وقتها اللي كان بيدينا الكورسات أو الدورات دي. كنت لازم يعني طفل يعني وبس. ابتدت رحلتي مع النادي الأهلي في الاحتراف كطفل عنده 7 سنين أو 8 سنين. ابتديت أول ماتشات ليا كان مع النادي وأول سفريات، وكنا بنسافر كان لسه الواحد بقى صغير وكلام ده. فكان مع الزملاء في الوقت الفاضي حتى وإحنا رايحين البطولات أو المعسكر أو أي حاجة، فكان بتطلع في دماغنا فكرة اللي بعد كده اكتشفنا ان هي بتتقدم ككاميرا خفية. فإحنا كنا بنعمل يعني حاجات اللي هي مضحكة، مقالب بالمصري كده زي ما بنقول، مقالب في الناس اللي ماشية في الشارع وهكذا، اللي هي تعتبر ككاميرا خفية. فكان الواحد عنده من الصغ من هو صغير الجزئية ديت بالظبط يعني، وفضلت بعد كده مع الواحد. وكملت في المجال بتاع التنس الطاولة يعني، وصلت ان انا وصلت مدير اداري الفريق الاول في النادي الاهلي، وشاركت وقتها كان كمان كنت مدرب ناشئين، ووصلت ان انا اشارك في تدريب المنتخب كان وقتها للناشئين، وكان في معانا كان مدرب صيني، وكانوا بياخدوا مدربين من معظم الانديه عشان المشاركه مع هذا في المركز الاولمبي. جميل. وكنا دايما بنطلع بالكوميديا في الحاجات دي يعني. انا فاكر حتى كان في البطوله العربيه
0: في الخارج ايضا يعني، خارج
1: سواء في الخارج او في مصر. نعم يعني. نعم. كنا حتى كان في البطوله العربيه كانت اتعملت في مصر في سنه من السنوات، وكان في كل الفرق موجوده. فجيت انا وصلت المايك على الراديو وخليت الناس وهم قاعدين، الفرق قاعدين وبيسمعوا الراديو عادي جدا، ابتديت ان انا أقطع الإرسال وأتكلم كأن أنا بزيع على الهواء، فبقيت بزيع وهم بيأكلوا. فأقول مثلا اللاعب باخوس من الفريق اللبناني معجب جدا بالأكل المصري، وزي ما انتوا شايفين بيأكل دلوقتي بدون توقف، وهو كان في اللحظة دي بيأكل ساب الأكل يعني، قال إزاي الراديو شايفني على الطبيعة وبيحكي. فكان ده المجال بتاع دخلت في كده. وهنا في أسبانيا ابتديت
0: معنا عايزين بقى يعني موضوع إسبانيا، عفوا أقطع يعني حضرتك قليلا، لأن موضوع إسبانيا لازم يعني من البداية يعني. أولا البداية مع اللغة، البداية مع الحياة في إسبانيا، يعني نخصص له الوقت
1: والله يعني من المواقف الغريبة إن دراستي للغة الأسبانية الفضل بيرجع ليها يعني ربنا سبحانه وتعالى، ثم للنادي الأهلي للنادي الأهلي. ليه؟ لأن أنا لما خلصت دراستي في الجامعة أنا خلصت جامعة وأنا كان عندي 20 سنة.
0: حضرتك درست إيه في الجامعة؟
1: كلية تجارة جامعة القاهرة.
0: جميل.
1: فما خلصت الجامعة كان جالي عرض وقتها من النادي الأهلي إن أنا أشتغل إداري في النادي.
0: جميل.
1: فكان حتى وقتها فقلت لهم يعني أنا عندي 20 سنة يعني إزاي هشتغل إداري وحاجة لسه عمري وعملتها أو حاجة أو كده. فقالوا لي يعني ممكن هتبقى يعني لأن أنت زمايلك كلهم اللي في الفريق الأول يعرفوك من أنتوا أطفال، فبالتالي هتبقى العملية
0: سهلة.
1: صحيح. هتتقبلوا بعض، مش هيبقى فيه يعني مش هياخدوها ان حد جاي من بره عليهم
0: بالزبط.
1: او كده، فهتتقبلوا بعض. وفعلا يعني دخلت في هذا المجال، وفقت ان طبعا كان بالنسبه لي يعني شرف ليا كبير جدا ان لسه عندي 20 سنه

0: كان
1: تمام.
0: لاعب في الفريق وكان زميلنا في فريق تنس الطاولة، وكان في كابتن حسني فؤاد ده اللي هو يعني يعتبر من شيوخ المدربين كان وقتها في تنس الطاولة،
1: نعم
0: وكان الكابتن منير طه كان هو برضه اللي موجود في الجهاز. المهم ان انا دخلت
1: حلو.
0: في هذا المجال عن طريق تنس الطاولة وانت في النادي الأهلي، فالنادي الأهلي يعني مش هنقول يعني يعني نادي بينافس دايما
1: طبعا مؤسسة
0: على
1: كبيرة طبعا.
0: مؤسسة كبيرة وبينافس على
1: صحيح.
0: الألقاب دايما، فبالتالي مش معقول وانت في النادي الأهلي هتشتغل شغل إضافي. يعني أنا كنت في النادي وعندي الأوقات اللي بيبقى فيها تمرين مع موجود مع النادي، لو ما فيش عندنا تمرين مش هروح أدور على شغل تاني، يعني
1: حياتك داخل النادي
0: حياتي داخل
1: كلها.
0: النادي
1: صحيح.
0: بالظبط، يعني كان حياتي داخل النادي والحمد لله كان ماديا يعني يعتبر برضو حاجة، يعني في حوافز، في لما بنكسب بطولات بيبقى في حوافز
1: مكافآت و...
0: ومكافآت
1: نعم
0: والكلام ده كله، فبالتالي الوقت الفاضي عندي انا ما بحبش دايما يكون عندي وقت فاضي، يعني دايما احب اشغل
1: تشغل
0: وقتي،
1: وقتك.
0: لازم اشغل وقتي. ف كان موجود جنبنا جنب النادي الاهلي كان
1: أي
0: المركز الثقافي الاسباني، فقررت ان انا ادرس لغه لان انا كنت بحب السياحه جدا، فقررت ان انا ادرس لغه عشان لو حاجه اشتغل في مجال السياحه يبقى
1: كانت دي
0: معايا
1: الفكرة الأساسية
0: بالظبط، يبقى معايا لغه بجانب اللغه الانجليزيه واللغه
1: طبعا.
0: العربيه يعني. فاخترت اللغة الأسبانية
1: جميل.
0: ودخلت في المجال بتاع اللغة الأسبانية،
1: وكنت صغير في السن ساعتها حضرتك يعني.
0: كان عندي 20 سنة ونص، يعني
1: أي
0: 20 سنة حاجة كده يعني
1: ممتاز.
0: بالظبط. دخلت في وبعدين في المركز الثقافي الأسباني وقتها كان يعني كانوا مستغربين جدا، يعني مين اللي هو يعني واحد بيروح على طول متأخر احيانا ما بيروحش يعني في الميعاد بالظبط، وبيروح على طول لابس لبس رياضي، يعني اللي هو يعني
1: جاي
0: زي
1: من
0: ما
1: النادي.
0: بنقول يعني هنا اللي هم من الغجر، يعني هو يعني على طول جاي لبس رياضي. ففي مرة من المرات كان في تقديم فانا ما كانش ينفع عشان كان عندنا بطولة، فخدت جواب يعني كتاب رسمي من الاتحاد المصري وكتاب من النادي الأهلي ان انا عندنا، فسألوني ايه ده انت في المجال الرياضي طب ازاي ما قلتش، فقلت لهم يعني حاجه مش يعني دي حاجه خاصه بيا انا، وانا هنا
1: طبعا.
0: طالب زي اي طالب. فابتديت من هنا قلت لهم يعني انا ممكن يعني اعمل لكم اقدم لكم كخدمه، لان انا بصراحه حاسس ان انا معاكم مرتاح جدا،
1: كويس.
0: والخدمه ديت ان هنعمل زي كتاب عشان انا ادربكم كجالية الأسبانية اللي موجودة في مصر، هبقى أنا يعني هدربكم وهتكلم مع مجلس إدارة النادي الأهلي، هتكلم مع النادي الأهلي لو في حاجة زي كده،
1: تدريب تنس طاولة.
0: فتدريب تنس طاولة.
1: جميل.
0: فوقتها كلمت مع مجلس الإدارة، مجلس الإدارة رحب جدا بالفكرة، مع جبت الموافقة للمركز الثقافي الأسباني وقتها
1: نعم.
0: إن هم يروحوا النادي الأهلي ويروحوا مجانا عشان يقضوا يوم او يتمرنوا تنس طاوله ويقضوا يوم داخل جدران النادي
1: يتعرفوا
0: الاهلي
1: على النادي وعلى منشآته.
0: ويبقى يعني حاجه بصفه يعني مستمره
1: نعم.
0: عندهم، ولقوها انها بدون مقابل في وقت ان كان وقتها عشان اي اجنبي يروح اي نادي ليه اسم معروف في مصر بيدفع بالعمله الصعبه
1: طبعا.
0: وبيدفع بالدولار،
1: كأنه
0: فكانت
1: يعني زي بيروح الأهرام أو بيروح
0: بالظبط كده
1: المتحف
0: بالظبط
1: أو كده.
0: كده، فكانت حاجة يعني عشان وقتها كان الله يرحم أمواتنا والله يرحمه كان الأجريجال كولتورال السفارة الأسبانية كان وقتها والمركز الثقافي الأسباني كان أدريان، ف
1: أدريان الشهير الناس كلها
0: بالظبط
1: تعرفه. أنا ما
0: بالظبط
1: أعرفوش شخصيا
0: بالظبط
1: بس
0: يعني
1: كل الناس تتكلم على أدريان.
0: بالظبط هو كان شخصية كويسة جدا.
1: صحيح.
0: فابتدى هو برضو يساعدني لما لقى كده ان انا فعلا الناس بقت مبسوطة معايا، بقوا يجوا النادي الاهلي ويقضوا فعلا يوم هناك ظريف جدا ويتعرفوا على النادي، وكنت يعني جه بعد كده حصل زي كان في
1: أهم.
0: دورة معمولة في المركز الثقافي الاسباني عشان تدريس اللغة الاسبانية للاجانب،
1: جميل.
0: فرشحوني ان انا ادخل في الدورة دي، ودخلت فعلا في الدورة دي عشان اكون كمعلم لغة اسبانية
1: للأجانب.
0: للاجانب، وانا
1: وأنت لسه
0: كنت
1: بتدرس.
0: لسه يعني بدرس، فابتديت ان انا اخش دي ودي ادتني حافز اكتر ان انا ازود الساعات واكثف الساعات بتاعت الدراسه
1: نعم.
0: دراسه اللغه الاسبانيه، حتى كان كل زمايلي في سواء اللي كانوا بنطلع معسكرات مع بعض فكانوا كلهم يعني بعملهم اجباري دا

0: دورة أسبانية عشان يشاركوني الحاجات اللي بدرسها.
1: نعم.
0: فحبوا اللغة الأسبانية معايا في الجزئية ديت. وبعد كده فعلا أدرك إن أنا وصلت إن أنا بقيت أدرس اللغة الأسبانية
1: للأجانب.
0: للأجانب.
1: نعم.
0: حتى ما جالي عرض بحاجة زي كده، كلمت أدريان.
1: أيوه.
0: قلت له أدريان أنا معروض عليا، فقال لي وافق. قلت له أنا مش عشاني، أنا عشانكم. يعني أنا مش عايز أسوق سمعة اللغة الأسبانية. قال لي لا بالعكس، يعني أنت وصلت لمستوى كويس جدا.
1: جميل.
0: وده هيخليك كيديك كدافع. وفعلا دخلت في الجزئية ديت كان مع الأسباني يعني.
1: جميل. ورحلة حضرتك بقى إلى إسبانيا، يعني احنا اتكلمنا عن تعلم اللغة الإسبانية، لكن إسبانيا بقى كيف بدأ الأمر؟ يعني كيف جئت إلى إسبانيا؟
0: هو أنا كان حبي لأسبانيا طبعا جي مع اللغة الأسبانية، وقعدت فترة طويلة جدا إن أنا كل تعاملاتي كانت مع الجالية الأسبانية.
1: نعم.
0: والجالية اللاتينية عموما اللي عايشين في مصر، فسواء في مناسبات في أي شيء، سواء في مركز ثقافي الأسباني، فبقى عندي يعني معرفة تامة بكل كبيرة وصغيرة وكل المدن الأسبانية من غير ما أروح أسبانيا. فكان نفسي أنا أسافر أسبانيا. كان حاجة ما كانش عندي وقت، كان بيبقى سواء النادي، وبعد كده قعدت فترة يعني شغلي كان في النادي، وحتى بعد ما تركت المجال الرياضي عشان أشتغل في تخصصي اشتغلت في أوديتينج، كان في إيرنست أند يانج، وبعد إيرنست أند يانج كمراجعة رحت اشتغلت في أمريكان إكسبريس بانك. كان وقتها في أمريكا إكسبريس قعدت فترة هناك. فكان نفسي إن أنا يعني ما أخد أجازة، أول أجازة ليا كانت شهر لفيت فيها أسبانيا كلها.
1: جميل.
0: يعني جيت أسبانيا قعدت شهر كامل ورجعت، وعمري ما كنت أتخيل إني هرجع تاني ولا هعيش في أسبانيا.
1: لا.
0: بس ورجعت فعلا بعد الشهر ده.
1: نعم.
0: بعد ما لفيت كل اسبانيا.
1: وكان سهل الفيزا في تلك الايام
0: او وقتها يعني. والحمد لله كان وقتها ما فيش بالنسبه لي كان اي صعوبه، سواء كان للغه ولل كان يعني برضو للسي في بتاعي، سواء كنت شغال في اماكن يعني ما كنتش ههرب يعني زي ما بيقولوا.
1: طبعا.
0: يعني ما كانش واحد مصدر ان هو ممكن،
1: وما كانش فيه لسه
0: ما كانش فيه القلق ده. بالظبط.
1: صحيح.
0: بالظبط.
1: صحيح.
0: وبس فجيت وقتها بعد ما رجعت من الشهر دوت، قدرا قابلت زميل ليا، زميل الطفولة من أيام الحضانة في الشارع، اتقابلنا
1: بالصدفة.
0: هو اسمه حسام صبري، المهندس حسام صبري.
1: نعم.
0: اتقابلنا مع بعض فبنتكلم، وعامل ايه يا سمري، عامل ايه يا صبري، وانا لسه جاي من اسبانيا وايه الاخبار. يعني عجبتني جدا لان انا يعني يعتبر عايشها في دمي والكلام ده. قال لي طب ايه رايك لو نسافر الاسبوع الجاي مع بعض؟ قلت له يلا. رحت طالع تاني، ومن ساعتها ابتديت اطلع اسبانيا يمكن مرة في الشهر، لدرجة انه وقتها كان
1: يعني دي بس اسبوع وترجع.
0: بالظبط كده. لدرجة انه وقتها كان رئيس مجلس إدارة امريكا اكسبريس الله يمسيه بالخير كان الاستاذ احمد دبوس، فقال لي يعني انا يعني عايز يعني انت ده انا اللي هو يعتبر يعني الرئيس الاقليمي لامريكا اكسبريس كان وقتها في مصر والميدل ايست يعني او كده، وما بطلعش العدد ده اللي انت عمال تطلعه. قلت له انا والله بحب يعني اسبانيا والكلام ده يعني. وكان وقتها برضو كان في عندنا كان المدير بتاع المباشر كان مستر اشرف القاضي، ده عالم يعني. هو معظم كان في الحقبه ديت رؤسائي او زمايلي في امريكا اكسبريس يعتبروا من أعلام الأعلام البنكية اللي موجودة دلوقتي في مصر يعني.
1: جميل.
0: كان حتى كان منهم الزميل العزيز سيادة الوزير أسامة صالح، كان برضو معانا في كنا احنا يعني في أمريكا إكسبريس.
1: نعم.
0: كان أشرف عبد الرؤوف، مجموعة كانت كبيرة جدا.
1: نعم.
0: فجيت طلبت بعد كده من أمريكا إكسبريس ان انا اترك العمل عشان اروح أعيش في أسبانيا.
1: جميل.
0: فرفضوا، قالوا لي ما ينفعش يعني. يعني أنت ما ينفعش، أنت عندك حياتك هنا، وحياتك هنا يعني أنت بتبدأ
1: في أمان في الحياة وعندك شغل كويس جدا. طبعا.
0: بالضبط كده. يعني بالعقل كده مش هنسيبك أنك أنت تسيب كل الكلام ده وتروح في الـ يعني
1: للمجهول
0: صحيح تبدأ من الصفر في بلد غير بلدك، حياة غير حياتك. فرفضوا كان الاستقالة أكتر من مرة، لحد ما بعد الحاح يعني قلت لهم طبعا يعني عايز أجرب.
1: أوكي.
0: وفعلا جيت أسبانيا، وصلت أسبانيا
1: على مدريد برضه.
0: على مدريد
1: يعني حضرتك كل الحياة في إسبانيا كانت في مدريد.
0: بالضبط. نعم. يعني مدريلينيو أكتر من يعني أنا عشت في إسبانيا أكتر ما عشت في مصر.
1: أيوة.
0: يعني
1: صحيح.
0: بس فجيت فعلا مدريد وكانوا على تواصل معايا مباشر، ويمكن لحد النهاردة عندنا جروب بالواتساب.
1: نعم.
0: لكل الأسماء اللي هي دي موجودة. أيوة. لحد الوقت العلاقة الحمد لله رب.
1: كان سنة كام لما جيت حضرتك مدريد؟ لما جيت الحياة بقى انك هتعيش هنا خلاص.
0: إيه يعني ممكن نقول من حاجة و30 سنة يعني حاجة. إيه. مدة يعني. فجي وقتها بعد الاتصالات ما كنا مع بعض.
1: أيه.
0: قالوا لي لا يعني انت فكر وشوف، يا اما ترجع مصر يا اما تشوف امريكان اكسبريس
1: في
0: اسبانيا.
1: كويس. او في
0: ورحت بالزبط. فعلا امريكان اكسبريس في مدريد. قلت لهم انا وضعي كذا وانا جاي هنا. قالوا لي تبدا الاسبوع الجاي تشتغل.
1: جميل.
0: قلت لهم انا جاي عايز اقعد ما اشتغلش. انا جاي اجرب الحياه. وابتديت فعلا في المجال. بتاع امريكا اكسبريس. قعدت فتره في امريكا اكسبريس
1: عده سنوات.
0: عده سنوات. نعم. في اسبانيا. وبعد كده عن طريق وقتها السفاره المصريه.
1: نعم.
0: اللي هي يعني دايما بنكن لها بكل الاعتزاز والتقدير. كان وقتها سعاده السفير كان حاتم تاج الدين.
1: نعم.
0: كان جه فاتكلم معايا قال لي عز في سفاره قطر كانوا طالبين حد يشتغل في القسم القنصلي، بيفتح. نعم. القسم القنصلي وعايزين حد يعني يمسك القسم القنصلي.
1: جميل.
0: فروحت عملت مقابله، قلت له انا عمري اشتغلت. قال لي يعني انت روح جرب شوف يعني ايه. رحت عملت مقابله وفعلا تم يعني القبول عن ابلوني. وقعدت فتره طويله في السفاره القطريه. وانا في السفاره القطريه جيت في فتره من الفترات في الاواخر يعني بعد سنين طويله جدا.
1: نعم.
0: كان دايما عندي شغف بالكوميديا دايما. يعني
1: لكن كل الفتره ديت سواء العمل في امريكان اكسبريس او في سفاره قطر ما كانش لسه فيه،
0: ما كانش فيه كوميديا
1: خالص.
0: خالص خالص. يعني كان فيه اللي هي الحاجات اللي بنقول اللي هي كنوع من انواع كتهريج، لكن كان الواحد يعني تطلع في دماغه او كده ما كانش بيعملها. يعني
1: ايه بقى اللي جاب الموضوع؟ يعني ايه اللي خلاك تبدع في هذا المجال؟
0: يعني جيت كنت برضو بحضر حفلات كتير جدا وعروض كتير جدا للكوميديا في اسبانيا عشان.
1: نعم.
0: حاجه الواحد بيحبها دايما من الصغر يعني.
1: نعم.
0: فقلت طب ادرس هذا المجال. يعني انا دايما زي ما قلت لحضرتك انا ما بحبش ان انا اضيع الوقت، احب ان انا ادرس دايما. يعني انا حتى غير المجال ده درست فلامينكو، قعدت فتره في الفلامينكو في امور دي ديوس، يعني واحده من اشهر اكاديميات الفلامينكو في العالم مش في اسبانيا بس.
1: نعم.
0: ونفس الشيء قلت ادرس الجزئيه الخاصه بالكوميديا.
1: جميل.
0: وكان في كورس معمول، كان الكورس ده مقدمه كان واحد من يعني برضو الأسماء المعروفة في الكوميديا، كان اللي هو كارلوس راموس. كان عاملين كورس، رحت حضرت الدورة ديت. وبعد الفين دي كورسو عملنا حفلة وابتدى يحصل قبول. الفكرة كلها جات كمان من الاسم. أنا هنا في أسبانيا من ساعة ما جيت أساسا اسم عز الدين
1: صعب شوية،
0: صعب جدا مش طبعا. شوية يعني عشان الأسبان تحط لهم حرف الإي ودبل زيد مع بعض، فاسمي كنت بسمعه بحاجات يعني
1: طبعا.
0: اللي هي اللي يقول لك سردين. اللي يقول لي مثلا سيل، اللي يقول سلدين حاجات، فما كنتش أحب أسمع اسمي غلط.
1: جميل.
0: فقلت عشان أسمع اسمي صح قلت لهم يا جماعة أنا اسمي الدين. فالدين بقت سهلة شوية بالنسبة لهم غير الجزئية بتاعت عز الدين، فبقت الدين سهلة شوية.
1: جميل.
0: رغم ان حتى كان بالنسبة لهم يعني في اللي هو الأسبان لما بيلاقوا أي حاجة جديدة عليهم بيهنجوا. يعني مثلا واحد يسمع الدين ففي مرة واحد بيقول لي الدين يعني كن اف، قلت له لا كن دي
1: يعني
0: كن دي، فقال لي دلفين. فيعني فدخلت في المجال.
1: جميل.
0: عن طريق الجزئية ديت.
1: كان سنة كام بقى بالتحديد؟
0: كان في 2017،
1: يعني من قريب،
0: في 2017 بالظبط،
1: 9 سنوات.
0: 9 سنوات.
1: ايه بقى الصعوبات؟ لان احنا طبعا عارفين ان الكوميديا هي لغة.
0: بالظبط.
1: ومش بس لغة، هي ثقافة، بمعنى ان هذا الحس الدعابة اولا لازم يكون موجود، موهبة اولا، لكن كمان المعرفة بالثقافة هي يعني بتخرج منها الدعابة او المزحة او النكتة زي ما نقول في مصر. يعني كيف وصلت بقى انك بتضحك الاسبان؟ يعني حصل ده ازاي؟
0: يعني هو في حاجة تعتبر من الحاجات الأساسية في الكوميديا عموما، المواقف.
1: جميل.
0: الموقف نفسه اللي بيحصل بالفعل، في مواقف في حياتنا العادية بتحصل مضحكة جدا.
1: صحيح.
0: فهي انت بتاخد الموقف ده وبيبقى عن طريقه
1: كوميديا الموقف.
0: الكوميديا بالظبط كده، هي كوميديا. نعم. الموقف دي اللي بتبدأ تخليك، وطبعا انت عايش في وسطيهم وبتتعامل معهم على طول، فبيبقى في مواقف كتير جدا بتقابلك، سواء صحيح. في التليفون، في الشارع، في رايح تعمل اي اجراء في المستشفى، في اي حتة.
1: صحيح.
0: فدخل من هنا الجزئية نفسها بتاعت ان الواحد كل المواقف دي لازم يجيبها،
1: مواقفك الشخصية الحياتية
0: بالظبط كده اللي
1: أو بتحصل، أو فيما تعرفهم من الناس،
0: من الناس
1: الأجانب الآخرين أو حتى الإسبان
0: بالظبط كده. وبقت نعم. تحصل إن أنت إزاي تقدم المواقف ديت مع الاختلاف الثقافات.
1: نعم.
0: يعني نفس الثقافة نفسها فيها حتى طريقة الاختلاف بتاع الثقافة ده نفسه في كوميديا، يعني ده نفسه في كوميديا، يعني
1: يطلع
0: انت
1: كوميديا
0: بالظبط كده. فبالتالي بقيت بتعمل، او يعني انك انت بتدخل جزئية بتاعت الخليط ما بين المواقف المضحكة من الثقافة الاسبانية والمواقف المضحكة من الثقافة المصرية والحاجات اللي بتقابلنا فيها. يعني
1: طيب، يعني طبعا ده موضوع صعب جدا، اولا صعب ان حد يضحك في لغته، فتخيل الصعوبة في اضحاك الناس في لغة اخرى. هل حضرتك عملت ده بالمصري او باللغه المصريه؟ يعني فقط بالاسباني.
0: فقط بالاسباني.
1: ولماذا يعني لماذا لم تفكر في عمل ستاند اب كوميدي او المواقف الارتجاليه بالمصري ايضا؟
0: يعني هو انا
1: او للجاليات العربيه اللي موجوده هنا والجاليه المصريه وما الى ذلك.
0: يعني شغال على الموضوع ده.
1: جميل.
0: هو كان حصل برضو من الفكره اللي ابتدت تظهر عندي لهذا المجال او للجزئيه ديت بالاخص، كنت جالي دعوة من المركز الثقافي الأسباني في مصر إن أنا أروح المركز الثقافي في القاهرة وفي الأسكندرية، بدعوة من المركز الثقافي إن أنا أعمل الستاند أب كوميدي هناك باللغة الأسبانية
1: بالأسباني
0: للطلبة، وعشان برضو يوروا للطلبة اللي بيدرسوا لغة جديدة وخايفين منها إن في واحد اهو منكم
1: بيضحك
0: زيه زيكم وابتدى يدرس من الصفر، ما كانش عنده اي خلفيه ولا اي باك جراوند عن اللغه الاسبانيه.
1: صحيح.
0: ودلوقتي بقى يضحك وبيكتب مواضيع باللغه الاسبانيه ويضحك الجمهور بهذا.
1: مظبوط.
0: فما رحت كان في القاهره كان في كتير بيتكلموا اسباني.
1: نعم.
0: في الاسكندريه كان في اليوم ده الطلبه معظمهم كان لسه جداد،
1: لسه
0: فاضطريت ان انا فجأة كده بدون أي ترتيب إن أنا أضطر إن أنا أستخدم اللغة العربية،
1: أتكلم بالمصري بقى
0: بالظبط كده، أستخدم اللغة العربية بجانب اللغة الأسبانية. فيعني أخدت القرار إن أنا لازم إن أنا أعمل برضو ستاند أب كوميدي باللغة العربية.
1: نعم.
0: والمصرية. ودلوقتي في يعني إن شاء الله ربنا يسهل مع الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون في مصر.
1: نعم.
0: يعني أنا دلوقتي بتواصل معاها عشان أعمل ورشة تدريب، ورشة تدريبية للستاند أب كوميدي في أكاديمية الفنون إن شاء الله في مصر.
1: جميل جدا، بالتوفيق يا فنان.
0: الله
1: يا فنان
0: يخليك حضرتك. الله يخليك.
1: طيب، يعني احنا اتكلمنا في موضوعات تخص التاريخ حضرتك، تخص تعلم اللغة، تخص العلاقة مع الجمهور الإسباني، لكن أكيد بالتأكيد في مواقف كان الضحك فيها صعب أو كان الضحك فيها بشكل هستيري. نحب نتعرف من حضرتك على هذه الأوقات، يعني هل كان هناك مثلا يوم ما فيش ضحك يوم تاني في ضحك ممكن ما كنتش متخيله مثلا؟
0: هو ده اكيد يعني، دي اكيد بتحصل الحاجات ديت. وكنت فاكر في مره كنا في خيره، يعني احنا طلعنا عملنا خيره في اكتر من حتى
1: يعني
0: في
1: جولة
0: القرى
1: يعني.
0: الاسبانيه يعني،
1: نعم.
0: رحنا عملنا عروض في اماكن تعتبر في قرى صغيره جدا، اماكن كبيره، اماكن فيها مسرح كبير، اماكن فيها حاجات يعني، مكان صغير جدا.
1: نعم.
0: ف من ضمن كانت الحاجات اللي بتشد الانتباه انك انت بتعمل في نفس اليوم ممكن العرض في اكتر من مكان، في مكان بتروح وما بيبقاش فيه قبول خالص، وبعديها بنص ساعة مسافة الطريق ان انت رحت مكان تاني بتقدم نفس العرض وبتلاقي نجاح باهر.
1: نعم.
0: فهنا دي بيخش فيها بقى اللي هو بتبدأ تاخد يعني بتكتسب الخبرات، اللي هو طب ليه هنا اشتغل
1: ليه حصل
0: وهنا ما اشتغلش. طب هل انت، فبيبقى احيانا التايمينج نفسه، التوقيت اللي انت التوقيت نفسه اللي هو قلت فيه الإفيه مثلا، هل استعجلت فيه، هل قلته متأخر، وهكذا. وازاي برضو تخرج من الموقف ده لو انت قلت حاجة ما ضحكتش والجمهور ما ضحكش، ازاي تستغل هذا الموقف انك انت
1: الجمهور
0: تقلب بالظبط كده،
1: تقلب الترابيزه،
0: تقلب الترابيزه يعني. او تقول للجمهور يعني معناها ان انا ما كنتش متخيل ان انا يعني هكون مع ناس كئيبه فيبتدوا يفوقوا شويه او يضحكوا او يردوا او كده، تتحرك الجمهور زي ما بيقولوا يعني، تقلب عليهم الطاوله يعني.
1: صحيح.
0: الترابيزه.
1: طيب يعني الوقت للاسف يعني مره سريعا. حضرتك كلمتنا عن مشروعات ستقوم بها إن شاء الله باللغة العربية سواء في مصر أو هنا كمان في إسبانيا، لكن كمان نحب نتعرف على العروض القادمة باللغة الإسبانية كختامة للحوار يعني. ختامة للحوار
0: يعني، وإن شاء الله ربي يسهل. إحنا يعني في كان عملنا أكتر من، عملت أكتر من عرض، وبرضو شاركت مع زملاء في أكتر من عرض. في دلوقتي فكرة إن إحنا في فيلم قصير عايزين يتعمل إن شاء
1: جميل.
0: الله مع المخرج صفي الدين، ده عايزين إن إحنا نخش بيه مهرجانات، وهيكون فيلم قصير مع برضو
1: صفي الدين صديقنا المصري
0: البصري.
1: طبعا لك يعني طبعا صديق عزيز.
0: اكيد اكيد يعني هيتعمل برضو حاجه ان شاء الله مع الزملاء سواء
1: ده يكون في مصر،
0: على ده يتعمل بحيث ان احنا نخش بيه مهرجانات يعني.
1: جميل. بس يعني يتم التسجيل
0: مع
1: في مصر
0: الاسباني
1: يعني.
0: او في برضو في محمد مصطفى معايا في
1: جميل.
0: في المجال دوت، وربنا يسهل بنشوف عروض تانية. كان في كان اخر عرض كان اتعمل كان بنقول فيه لا للعنصريه.
1: جميل.
0: كان اتعمل اللي هو في بياس ارتس، السيركل بياس ارتس.
1: طبعا
0: كان نوع
1: دائره الفنون الجميله
0: ده عملناه، كان مع اساري بيج بانج، هنا اتعمل في اسبانيا، وكان عرض قوي جدا جدا، وربنا يسهل ان شاء الله.
1: جميل. يعني سعداء جدا بالحوار مع حضرتك، وفخورين يعني بحضرتك عندنا يعني أستاذ مصري فنان
0: الله يخليك
1: يضحك الشعب الإسباني باللغة الإسبانية.
0: ربنا يخليك.
1: هذا يعني
0: شرف لي يعني، شرف لي،
1: الشرف لينا يا أستاذ.
0: الله يخليك.
1: شكرا جزيلا، ونلتقي في حوارات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: تحياتي.
2: Un aplauso fuerte para el egipcio.
3: Muy buenas noches. Y la verdad, pido un fuerte aplauso para Castelo para permitirme dejarme venir hoy así tarde, porque llevaba 18 horas sin beber, sin comer ni nada, pero por respeto a todos ustedes y por la comedia estoy aquí, y por eso le pido un fuerte aplauso. Antes de empezar, un amigo mío acaba de comprar el iPhone X y su hijo le ha roto la pantalla y no lo quiere, ya lo tiene manía y lo quiere regalar. Si alguien lo quiere, se llama Daniel y tiene 7 años. Así, si quieres, te lo dejo, ¿eh? Vale, está en el coche. Es tuyo, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Alejandro, pues ya el padre de Daniel. Muy bien. Yo me llamo Eldin. Sé que algunos de vosotros ahora está pensando en la canción de Rama Lama Dindón. Pues no tiene ninguna gracia, que yo, mi nombre es Eldin. es mi nombre, ¿vale? Soy español de origen egipcio, ¿vale? Esto significa que no soy japonés. No soy japonés. En serio, ¿eh? Porque no entiendo por qué aquí la gente tiene la extraña costumbre de preguntarme, ¿egipcio de Egipto? Alejandro. Pues sí. Egipcio tiene que ser de Egipto, ¿verdad? ¿Habéis visto algún egipcio de Chinchón? ¿Tenéis unas cosas? Madre mía. Luego, cuando llegué a Madrid, me acuerdo, al principio me pareció como un pueblo. Sí, sí, sí. Y la gente decía, ¡ay, qué exagerado! De exagerado nada, ¿eh? Vengo de una ciudad, se llama El Cairo, de 30 millones de habitantes. 30 millones de habitantes. Llego aquí a Madrid y me entero que es de 3 millones de habitantes. Pues ya me aprendieron vuestros nombres en una semana. Luego me hace mucha gracia cuando me dicen, chaval, esto no como tu pueblo, esto no como es tu pueblo. ¿Como un pueblo? ¿Mi pueblo? ¿Qué dices tú? Si mi pueblo, 3 millones de habitantes, lo tenemos en un grupo de WhatsApp. Y aquí, la capital de España. Es que mi familia, cuando han venido aquí a visitarme, no había hoteles. Pues los españoles inventaron los pisos turísticos por mi familia. Que somos muchísimos, muchísimos. Luego hay una cosa, lo del misterio este de entre Egipto y España hay misterios. Por ejemplo, en Egipto todo el mundo quiere saber lo del rollo este de las pirámides, las tumbas, llevan miles de años y siguen igual. Es como en España, hay gente aquí en España, llevan 30 años o más y siguen cobrando el mismo sueldo. Es un misterio. Y nadie sabe nada. Es así. Y una de las cosas también, me acuerdo perfectamente, cuando llegué aquí, escuché por primera vez la palabra moro, aquí en España. He preguntado, ¿esto a qué se refiere? Me han dicho, esto a los marroquíes. He dicho, vale, soy egipcio. Me han dicho, da igual, es lo mismo. Por lo cual hoy estáis aquí para ver un morólogo. Luego otra cosa, me acuerdo perfectamente, cuando llegué, estaba de vacaciones, era la primera vez en mi vida en España, alquilé un coche, pues estuve ya por todas partes con el coche, tan a gusto, nunca sabía que vuelvo otra vez a España o no, cuando vas a un sitio quieres aprovechar a tope. El último día ya cojo el coche para volver al aeropuerto, a dejarlo allí, me meto por la M30, pasé a la salida, 30 años después sigo aquí. Con la mierda de la M30 dando vueltas sin saber salir. No, ¿sabes mi problema qué era? Pues, ¿cómo voy a devolver el coche? Porque lo he alquilado en pesetas. Cuando pasó la movida esta de la huelga de los taxistas, ¿os acordáis de esto hace poco? Justo cuando pasó esto, yo llegaba al trabajo tarde y tenía que coger un taxi. Me monto en el taxi y en este momento me llama un amigo. ¿El Dean, estás en casa? He dicho, pues no, estoy llegando al trabajo tarde, hablamos luego, estoy en un taxi. Y he colgado. En este momento el taxista empezó a hablar conmigo, me dice, ostras, ¿hoy trabajas de noche? He dicho, pues sí, hasta las 7 de la mañana. Dice, madre mía, a ver si por lo menos te pagan bien. He dicho, la verdad, me pagan de puta madre. Encima, como hablo idiomas, pues me pagan más. Me dice, a ver si puedes saber dónde trabajas. He dicho, pues, en Cabify.

0: creo que se trabajará, o espero que se trabaje para el 2027 en ello, y que países como España, con Radio Televisión Española, vuelvan a un festival que les pertenece, ¿no? Que nos pertenece a todos. Al final, todos salimos perjudicados porque no se emita Eurovisión aquí en España, ¿no? Esas reuniones familiares entre amigos que siempre se han dado y que están en el imaginario colectivo español, de nos reunimos para ver Eurovisión, para disfrutar, para ver las votaciones, este año no lo vamos a tener. Entonces, es un problema que trasciende en lo social.
1: Pero
0: ¿no?
1: sin embargo, hay mucha unanimidad en cuanto a los seguidores españoles,
0: claro,
1: en masa, respecto a la decisión que ha tomado Radio Televisión.
0: Hay unanimidad española, porque las razones son más que claras.
1: Antonio, además, hablábamos de la audiencia, una audiencia que ha pasado de ser, bueno, que es transversal, ¿no? Porque todas las edades miran Eurovisión, pero que ahora masivamente es también muy joven, que los jóvenes son muy antiguerra, por decirlo así, muy antigenocidio, y por lo tanto es otro de los elementos a tener en cuenta. Brevemente, Antonio.
2: Sí, como comentábamos, a diferencia de lo que en muchas ocasiones se piensa, el Festival de Eurovisión en la actualidad congrega audiencias mayoritariamente juveniles, que llegan a duplicar incluso a las de personas de mayor edad. Y es probable que la situación de este año y la retirada de los países, como ha comentado José, repercuta lógicamente también en las audiencias agregadas del conjunto del Festival de Eurovisión. Así que, como señalaba José, pues hay que desear que esta situación vaya modificándose en el futuro, para que el Festival de Eurovisión pues recobre toda la grandeza que ha ido acumulando y atesorando a lo largo de 70 años de historia, y que se recuperen todas las audiencias como en los últimos tiempos.
1: Y que recupere los principios éticos y morales que priman, sobre todo a la UER. José García, codirector de EurovisionSpain.com, y Antonio Obregón, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias a los dos por dar todas estas claves de cómo ha afectado la decisión de España de no participar a Eurovisión a la edición de este año. Buenas noches.
0: Gracias, Rosa.
1: Ahora nosotros enseguida volvemos, haremos el repaso de las noticias, y a las 10 ya saben que empezamos con la tertulia humanista.
3: El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
4: Si estás inscrito en el Censo de Electores Residentes Ausentes, CERA, recibirás dos envíos. El primero entre el 11 y el 17 de abril, que contendrá la documentación electoral sin papeletas. El segundo entre el 22 y el 26 de abril, con las papeletas. Si bien en las provincias en las que hubiera sido impugnada la proclamación de candidatos, el envío de las papeletas se recibirá no más tarde del 2 de mayo.
3: Las papeletas también podrán descargarse telemáticamente en el enlace Elecciones Parlamento. ParlamentoAndalucía2026.es, estando disponibles desde el 25 de abril.
4: Puedes optar por depositar tu voto en la urna de las embajadas, oficinas o secciones consulares en las que estés inscrito entre el 9 y el 14 de mayo, ambos inclusive, o bien enviarlo por correo postal a la oficina consular de carrera o sección consular de la misión diplomática correspondiente hasta el 12 de mayo.
3: Para más información, consulta las páginas web INE.es, exteriores.gov.es o Elecciones ParlamentoAndalucía2026.es. O llamando al teléfono gratuito 917-05-26. Junta de Andalucía.
5: Radio Exterior de España.
6: Emisión en árabe.
7: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم للاستوديو أحمد يماني، والهندسة الإذاعية خوان كابون. أفادت مصادر في وزارة الصحة الإسبانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن سفينة الرحلات البحرية MV أونديوس التي شهدت تفشي فيروس هانتا وأودى بحياة 3 أشخاص من المقرر أن ترسو في جزيرة تنريف بجزر الكناري خلال 2 أيام، وسيتلقى الركاب المصابون العلاج في مستشفى لاكانديليرا في غضون ذلك. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجلاء 3 من أفراد الطاقم المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى هولندا. وسيتم عزل الإسبان 14 الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا في مستشفى جوميث أويا العسكري في مدريد. وقد وافقت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء على طلب منظمة الصحة العالمية وفقا للقانون الدولي بالسماح للسفينة بالرسو على سواحل جزر الكناري، إلا أن رئيس جزر الكناري فرناندو كلابيخو ندد بنقص المعلومات التي قدمتها الحكومة الوطنية بشأن هذا القرار.
5: No hay un protocolo habitual para esto. Esto es algo totalmente extraordinario, ¿no? El Hospital de la Candelaria tiene una plaza de alto.
7: ومن المقرر أن ترسو سفينة الرحلات البحرية التي شهدت تفشي الفيروس وأودى بحياة 3 أشخاص في ميناء جرانادية دي أبونا بتنريفي يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو. وبمجرد وصولها سيتم نقل المواطنين الإسبان 14 الذين كانوا على متنها بواسطة طائرة عسكرية إلى مدريد، حيث من المتوقع أن يخضعوا للحجر الصحي في مستشفى جوميث أويا العسكري. أما المواطنون الأجانب فسيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية فور وصولهم إلى جزر الكناري. وأكدت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس أن هذا الحجر الصحي سيكون طوعيا، على الرغم من أن وزيرة الصحة مونيكا غارثيا قد ناشدت المواطنين الالتزام به بحسهم السليم، وذكرتهم بوجود أدوات قانونية تدعم هذا الإجراء. في الواقع تعمل وزارة الصحة حاليا على إعداد تقرير قانوني لدعم هذه الإجراءات. وحتى الآن لم تعرف تفاصيل البروتوكول المتبع لاستقبال سفينة الرحلات البحرية وإنزال الركاب، ويتعين على الحكومة تحديد هذه البروتوكولات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وغادرت السفينة ميناء أوشوايا أقصى مدن الأرجنتين جنوبا في 20 مارس/آذار متجهة في رحلة شملت القارة القطبية الجنوبية وجزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية وبعض الجزر الأخرى. كما أدلت وزيرة الصحة مونيكا غارثيا ببعض التصريحات فيما يخص البروتوكول المتبع عند وصول الركاب الإسبان إلى المستشفى العسكري في مدريد.
8: Cuando lleguen a Madrid, primero vamos a hacer una evaluación, vamos a también a darles el consentimiento, ¿no? Para, o sea, que nos den el consentimiento para poder hacer.
7: وعقب قرار الحكومة السماح لسفينة سياحية تحمل تقارير عن حالات إصابة بفيروس هانتا في جزر الكناري، طلب الرئيس رئيس جزر الكناري فرناندو كلابيخو عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحث كلابيخو على إعادة النظر في القرار وانتقد انعدام الأمانة بسبب نقص المعلومات. ويؤكد مكتب رئيس الوزراء أنه يشارك جميع البيانات مع حكومة جزر الكناري في الوقت الفعلي. وقد دعا سانشيز إلى الاجتماع لمتابعة الأزمة الصحية بعد أن طلبت منظمة الصحة العالمية السماح للسفينة بالرسو في أقرب ميناء إسبانية. وترسو السفينة حاليا قبالة سواحل مدينة برايا عاصمة كابو فيردي بعد تسجيل تفشي لفيروس هانتا على متنها، ومن المتوقع رسوها في تنريفي خلال أيام. وكان ذلك بالطبع هذه الأخبار التي قمنا بعملها تباعا. وقال لابيخو في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية أنها خطوة ارتجالية من جانب الحكومة الإسبانية، مؤكدا عدم توفر معلومات كافية عن حجم التفشي، وأضاف لا يوجد لدينا تقرير طبي يوضح عدد المصابين. وأكدت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إصابة 6 أشخاص على الأقل من ركاب السفينة بفيروس هانتا، مع 3 وفيات و3 حالات مرضية. كما تم التأكيد يوم الأربعاء أن السلالة التي تم رصدها على متن السفينة هي سلالة الإنديز، وهي من السلالات القليلة القابلة للانتقال بين البشر. وحتى الآن تأثر 8 أشخاص بتفشي فيروس هانتا، هناك 3 وفيات و3 حالات إجلاء، ومريض واحد يتلقى العلاج في جنوب أفريقيا وآخر في زيوريخ. ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية وتقارير رسمية، فقد بدأت مؤشرات التفشي مطلع نيسان أبريل الماضي عندما ظهرت أعراض حادة على عدد من الركاب أثناء رحلة انطلقت من الأرجنتين باتجاه جزر في المحيط الأطلسي. ومع تدهور الحالة الصحية لعدد من المصابين، سجلت سلسلة وفيات شملت زوجين هولنديين وراكبا ألمانيا، إضافة إلى نقل راكب بريطاني إلى العناية المركزة في جنوب أفريقيا، حيث وصفت حالته بالحرجة المستقرة.
9: وفي ظل تفاقم الوضع تدخلت منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية، حيث تقرر السماح للسفينة بالرسو في جزر الكناري الإسبانية بعد رفض دول أخرى استقبالها لأسباب صحية. وتشير تقارير حديثة إلى أن السفينة باتت في طريقها نحو إسبانيا. كان هذا بعض من تاريخ ما تم في هذه العملية. ويعد هذا الفيروس من الأمراض الحيوانية المنشأ التي ترتبط بشكل أساسي ببيئات وجود القوارض، ولا ينتقل عادة بين البشر إلا في حالات نادرة جدا تتعلق ببعض السلالات مثل فيروس الإنديز. وتتراوح فترة حضانة الفيروس عادة بعد أسبوع 1 و6 إلى 8 أسابيع، مما يجعل تتبع مصدر العدوى أمرا معقدا في بعض الحالات. وتبدأ الأعراض الأولية غالبا بحمى شديدة وإرهاق عام وآلام عضلية، إضافة إلى صداع ودوار، قبل أن تتطور في الحالات الأكثر خطورة إلى مضاعفات حادة تشمل فشلا تنفسيا أو كلويا قد يكون مهددا للحياة. يبدأ البابا ليو 14 زيارة رسمية إلى إسبانيا تستغرق 7 أيام في 6 يونيو القادم، وتشمل محطات في مدريد وبرشلونة وغران كاناريا وتنريفي. وتتميز هذه الزيارة بتركيزها على قضايا الشباب والأسرة والهجرة، وهي قضايا محورية في تعاليمه تبرر زيارته التاريخية لجزر الكناري، حيث سيغادر منها في 12 يونيو متوجها إلى روما.
10: Tras días el Palacio Real, un centro de Cáritas en Carabanchel o el Congreso de los Diputados es parte de la agenda de León XIV en su visita a España. Isabel Jiménez, buenos días.
9: وقد احتفل رئيس مؤتمر الأساقفة الإسبان لويس أرغويز ببدء هذه الفترة الفريدة التي تسبق زيارة البابا، وذلك خلال مؤتمر صحفي. ويتوقع أن تكون الزيارة بمثابة احتفال بالإيمان، إلى جانب التركيز على العمل الجماعي، بما في ذلك زيارة غير مسبوقة لأحد السجون في برشلونة والعديد من الفعاليات التي تتناول واقع الهجرة. وأكدت الحكومة أنها تعمل منذ أشهر لضمان الأمن وسير فعاليات الزيارة بسلاسة، والتي ستشهد برنامجا حافلا. وصرحت مصادر حكومية بأن هذه الزيارة ستكون فرصة فريدة لبلادنا لمواصلة إظهار التزامها الديمقراطي الراسخ بالسلام والقانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان. وتأتي هذه الزيارة في سياق دولي يتسم بالحرب والكراهية والإقصاء، وتسلط الحكومة الضوء على رسالة البابا في الدفاع عن القيم الإنسانية المتمثلة في الحوار والتضامن والتعايش. بعد 4 عقود من الحرمان الإداري والاجتماعي، صوت البرلمان الإسباني يوم 14 أبريل على قرار تاريخي يسمح لسكان مدينتي سبتة وميليليا باستعادة ألقابهم العائلية المغربية، بعدما فرض عليهم منذ عام 1985 فرض عليهم تغيير هذه الألقاب إلى صيغة إسبانية في إطار سياسة دمج قصرية للهوية. وتعود جذور الأزمة إلى أول قانون للهجرة بعد مرحلة فرانكو، حيث سعت مدريد إلى إذابة السكان في البوتقة الإسبانية ومنع أي ارتباط بالهوية المغربية. هذا التوجه أثار احتجاجات واسعة أنذاك، ووثق الناشط محمد عبد القادر في أغنيته نحن أبناء الأرض معاناة الأهالي وصراعهم من أجل الحفاظ على جذورهم. اليوم ينظر إلى القرار كتصحيح لخطأ تاريخي، خاصة أن المسلمين يشكلون كثافة سكانية بارزة في المدينتين، إذ يقدر عددهم في سبتة بنحو 37,000 من أصل 80,000 نسمة. ويرى مراقبون أن استعادة الألقاب المغربية تمثل مصالحة مع الذات والتاريخ، بعيدا عن الجدل السياسي حول السيادة. رغم أن القرار يمثل خطوة نحو المصالحة، إلا أن ملف الهوية يظل معقدا مع استمرار النقاشات حول الولاء والانتماء. القيادات المحلية مثل فاطمة حامد تؤكد أن التمسك بالهوية حق مشروع لا يتعارض مع الانتماء القانوني والاجتماعي. ويبقى السؤال مفتوحا، هل تنجح هذه الخطوة في إنهاء التمييز الذي عانى منه السكان في مجالات العمل والتمثيل السياسي؟ هذا القرار يعيد فتح ملف الهوية في سبتة وميليليا، ويضع إسبانيا أمام اختبار جديد في كيفية التوفيق بين التاريخ والواقع المعاصر.
11: تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد مساء يوم الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات في إياب نصف النهائي. وسجل هدف أرسنال الوحيد بوكايو ساكا في الدقيقة 44 ليتأهل الأرسنال إلى النهائي مستفيدا من تعادله في لقاء الذهاب بإسبانيا 1-1.
12: Back close to this delivery from Rice. Oh, they might get another. They will! Gyökeres again!
11: هذا وقد عبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته البالغة بعد قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد. وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: إنها ليلة لا تصدق، لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى معا، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة أو فخرا بكل من ينتمي إلى هذا النادي. ما حدث خارج الملعب كان استثنائيا وفريدا. وأضاف: الأجواء التي صنعها المشجعون والطاقة التي قدموها جعلت الليلة مميزة، لم أشعر بشيء كهذا من قبل داخل الملعب. وتبع المدرب الإسباني: لقد قدمنا كل ما لدينا، اللاعبون قاموا بعمل مذهل بعد 20 عاما، وللمرة الثانية فقط في تاريخنا نعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وبعد تعادل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ 1-1 في مباراة العودة ووصول حامل اللقب باريس سان جيرمان للمباراة النهائية، فإن تلك المباراة ستشهد صراعا بين مدربين إسبانيين ميكيل أرتيتا ولويس إنريكي، والذي أحرز العام الماضي لقب دوري الأبطال كما كان قد أحرزه من قبل مع برشلونة، ويستعد الآن لدخول نادي العظماء إذا ما حصل على اللقب يوم 30 من هذا الشهر، لينضم إلى قائمة تضم كارلو أنشيلوتي ب5 ألقاب وبيب غوارديولا وزين الدين زيدان ب3 ألقاب.

0: اليوم نحن مع موعد خاص مع الأستاذ عز الدين المصري، عز الدين السمري أو الدين الإغيبثيو كما يعرف في إسبانيا. الأستاذ عز الدين هو كوميديون بارز في أوساط الكوميديا بمدريد، معروف بأدائه في أماكن مختارة مثل لا تشوسيتا دي لورو واستاسيون مالاثانيا، وكان قد قدم في ليلة رأس السنة لمدة عامين عرضا في الكافي ريال برنابيو لنادي ريال مدريد. يمزج أسلوبه الفريد بين جذوره المصرية والثقافة الإسبانية، ويشتهر بمونولوجاته الأصلية، وقدم عروضا مثل اللوسويسوس أي في العظم، وشارك كذلك في كايرو نايتس ليالي القاهرة. في عروضه الكوميدية الارتجالية بإسبانيا هناك تميز واضح ومزج بين روح الدعابة الفريدة التي تجمع بين الثقافتين المصرية والإسبانية. بداية نرحب بالأستاذ عز الدين السمري، عز الدين المصري، الدين الإغيبثيو. مرحبا بك يا أستاذ عز، وشكرا جزيلا على تلبية دعوتنا لهذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، والشكر لي أنا على الدعوة القيمة دي بالنسبة لي، وإن أنا أكون مع أهلي أو مع اللغة الأصلية للواحد يعني بتكلم بيها. جميل. في دولة زي أسبانيا. نعم. فدي برضو حاجة بالنسبة لي بتديني كل الفخر، لأن أنا عمري ما عملت يعتبر ستاند أب كوميدي بلغتي العربية.
0: يعني لابد أن نتحدث عن هذا الحوار.
1: أكيد.
0: طيب، يعني أولا أشكرك جدا، طبعا الشرف لينا. يعني يعرف عن الشعب المصري المصريين أنهم شعب مرح، لديه حس عالي بالدعابة والمزاح، وهو أمر ليس بجديد، فقد كان المصري القديم يعتقد أن العالم قد خلق من الضحك. حين ضحك الإله الأعظم ضحكة عظيمة تكونت السماوات السبع، ثم ضحكة ثانية خفيفة فجاء منها الهواء، وضحكة ثالثة فجاء منها الماء، وهكذا حتى خلق الروح. قدس المصريون القدماء إلها خاصا بالمرح والضحك، وهو بس، وسنتحدث عن هذا طبعا، الإله القزم ذو الهيئة المضحكة واللسان الممتد والوجه المضحك. كيف بدأت رحلة الأستاذ عز الدين السمري، عز الدين المصري، الدين الإغيبثيو، كيف بدأت؟
1: هو بالنسبة زي ما حضرتك قلت للكوميديا أو للمواقف اللي بتحصل أساسا طول عمرنا في مصر من وإحنا أطفال يعني، والمواقف دي اللي بتبقى دايما في دمنا يعني، دايما صحيح. المصري بيسخر من أي حاجة، بيهزر على أي حاجة، فدي كانت حاجة يعني فيها من الطفولة، سواء في الحضانة، في المدرسة، في الابتدائي. وبعدين أنا كنت قعدت أتذكر أن أنا أولا يعني عضو في النادي الأهلي، ولعبت في النادي الأهلي، ومثلت النادي الأهلي،
0: لعب كرة
1: كان تنس طاولة. وقتها ما كنت دخلت، لأن كان عمري يمكن 7 سنوات ما كنت في النادي الأهلي.
0: بينج بونج، تنس طاولة.
1: نعم. كان دخولي في النادي رياضة عامة. نعم. حتى والدي يعتبر رقم العضوية بتاعه 7000 في النادي الأهلي. جميل. وأنا رقم عضويتي 21000. فأنا كنت وقتها لسه يعني عندي 7 سنوات. وكنا بيبقى فيه كان وقتها حاجة اسمها البراعم. البراعم طبعا. دي مدرسة البراعم كانوا
0: الأشبال أو البراعم
1: بالضبط. فكنا صحيح. بنعمل فيها رياضات كتير جدا، كان من ضمنها يعني نقدر نقول كل الرياضات. نعم. كانت سباحة وهاندبول وباسكتبول وكرة قدم وتنس طاولة وحاجات كتير جدا. في المجال الرياضي يعني ملت أكتر لتنس الطاولة، رغم أني كنت في مدرسة الأشبال في كرة القدم، وكنت مع كابتن محسن صالح، وكان مع الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين، بس اللي هو كملت في مجال تنس الطاولة.
0: تلعب في أي مركز يا أستاذ عز؟
1: كنت وينج يمين.
0: وينج يمين، جميل. حضرتك فيك شبه من ياسر ريان اللاعب الكبير.
1: بالظبط، ممكن اللون والسمار
0: اتفضل.
1: ففعلا دخلت في المجال بتاع تنس الطاولة، وكان نعم. وقتها كمان في مدرسة البراعم ديت كان بيعملوا لنا دورات أو كورسات عن التمثيل، وكان لسه عندي 7-8 سنوات. وكان كنت أتذكر كان الله ما مسيه بالخير، المخرج الأستاذ الكبير الفنان المعروف محمد أبو داود. طبعا. كان هو وقتها اللي كان بيدينا الكورسات أو الدورات دي. طبعا. نعم. طلعت يعني طفل يعني.
0: نعم.
1: وبس ابتدت رحلتي مع النادي الأهلي في الاحتراف كطفل عنده 7 سنين أو 8 سنين. ابتديت أول ماتشات ليا كان مع النادي وأول سفريات، وكنا بنسافر كان لسه الواحد بقى صغير وكلام ده، فكان مع الزملاء في الوقت الفاضي حتى وإحنا رايحين البطولات أو المعسكر أو أي حاجة، فكان بتطلع في دماغنا فكرة اللي بعد كده اكتشفنا ان هي بتتقدم ككاميرا خفية.
0: نعم.
1: فاحنا كنا بنعمل يعني حاجات اللي هي مضحكة، مقالب بالمصري كده زي ما بنقول، مقالب في الناس اللي ماشية في الشارع وهكذا، اللي هي تعتبر ككاميرا خفية. فكان الواحد عنده من الصغ من هو صغير الجزئية دي بالضبط يعني،
0: وفضلت
1: بعد كده مع الواحد، وكملت في المجال بتاع التنس الطاولة يعني. وصلت ان انا وصلت مدير اداري الفريق الاول في النادي الاهلي، وشاركت وقتها كان كمان كنت مدرب ناشئين، ووصلت ان انا اشارك في تدريب المنتخب كان وقتها للناشئين، وكان في معانا
0: نعم.
1: كان مدرب صيني، وكانوا بياخدوا مدربين من معظم الانديه عشان المشاركه مع هذا في المركز الاولمبي.
0: جميل.
1: وكنا دايما بنطلع بالكوميديا في الحاجات دي يعني. انا فاكر حتى كان في البطوله العربيه
0: في الخارج ايضا يعني، خارج
1: سواء
0: مصر
1: في الخارج او في مصر.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كنا حتى كان في البطوله العربيه كانت اتعملت في مصر في سنه من السنوات، وكان في كل الفرق موجوده، فجيت انا وصلت المايك على الراديو وخليت الناس وهم قاعدين الفرق قاعدين وبيسمعوا الراديو عادي جدا، ابتديت ان انا أقطع الإرسال وأتكلم كأن أنا بزيع على الهواء، فبقيت بزيع وهم بيأكلوا، فأقول مثلا اللاعب باخوس من الفريق اللبناني معجب جدا بالأكل المصري، وزي ما أنتوا شايفين بيأكل دلوقتي بدون توقف، وهو كان في اللحظة دي بيأكل ساب الأكل يعني، قال إزاي الراديو شايفني على الطبيعة وبيحكي. فكان ده المجال بتاع دخلت في كده، وهنا في أسبانيا ابتديت
0: مع العزيز بقى يعني موضوع إسبانيا. عفوا أقطع يعني حضرتك قليلا، لأن موضوع إسبانيا لازم يعني من البداية يعني. أولا البداية مع اللغة، البداية مع الحياة في إسبانيا، يعني نخصص له الوقت.
1: والله يعني من المواقف الغريبة إن دراستي للغة الأسبانية الفضل بيرجع ليها يعني ربنا سبحانه وتعالى، ثم للنادي الأهلي. للنادي الأهلي ليه؟ لأن أنا لما خلصت دراستي في الجامعة، أنا خلصت جامعة وأنا كان عندي 20 سنة.
0: حضرتك درست إيه في الجامعة؟
1: كلية تجارة جامعة القاهرة.
0: جميل.
1: فما خلصت الجامعة كان جالي عرض وقتها من النادي الأهلي إن أنا أشتغل إداري في النادي.
0: جميل.
1: فكان حتى وقتها فقلت لهم يعني أنا عندي 20 سنة يعني إزاي هشتغل إداري وحاجة لسه عمري ما عملتها أو حاجة أو كده. فقالوا لي يعني ممكن هتبقى يعني، لأن أنت زمايلك كلهم اللي في الفريق الأول يعرفوك من أنتوا أطفال، فبالتالي هتبقى العملية
0: سهلة.
1: صحيح. تقبلوا بعض، مش هيبقى فيه يعني مش هياخدوها ان حد جاي من بره عليهم.
0: بالزبط.
1: او كده، فحتى تقبلوا بعض وفعلا يعني دخلت في هذا المجال، وفقت ان طبعا كان بالنسبه لي يعني شرف ليا كبير جدا ان لسه عندي 20 سنه والنادي الاهلي يعني يطلب مني حاجه زي كده. فحتى جيت بعد كده وقتها قلت للجهاز كان موجود يعني في الوقت دوت، فقلت لهم يعني يا ريت ان يكون لو ظهر اي حاجه في التدريب. نعم. لأن أنا لسه عندي 20 سنة يعني أخش في مجال التدريب برضو، والحمد لله
0: إلى جانب
1: فعلا
0: إلى
1: جانب المجال الإداري.
0: نعم.
1: وفعلا دخلت في مجال التدريب. فكان وقتها كان في موجود سيادة المستشار سيادة الوزير إبراهيم الميه، كان يعني ده زميل عزيز، وكان هو برضو من هو طالب لسه كان لاعب في الفريق، وكان زميلنا في فريق تنس الطاولة، وكان في كابتن حسني فؤاد ده اللي هو يعني يعتبر من شيوخ المدربين كان وقتها في تنس الطاولة.
0: نعم.
1: وكان الكابتن منير طه كان هو برضو اللي موجود في الجهاز. المهم ان انا دخلت في هذا المجال عن طريق تنس الطاولة وانت في النادي الاهلي، فالنادي الاهلي يعني مش هنقول يعني يعني نادي بينافس دايما
0: طبعاً.
1: على
0: مؤسسة كبيرة،
1: مؤسسة كبيرة وبينافس على الالقاب دايما، فبالتالي مش معقول وانت في النادي الاهلي هتشتغل شغل اضافي. يعني انا كنت في النادي وعندي الاوقات اللي بيبقى فيها تمرين مع موجود مع النادي، لو ما فيش عندنا تمرين مش هروح ادور على شغل تاني. يعني
0: حياتك داخل النادي؟
1: حياتي داخل النادي بالظبط، يعني كان حياتي داخل النادي والحمد لله كان ماديا يعني يعتبر برضو حاجه، يعني في حوافز، في لما بنكسب بطولات بيبقى في حوافز ومكافآت والكلام ده كله. فبالتالي الوقت الفاضي عندي، انا ما بحبش دايما يكون عندي وقت فاضي، يعني دايما احب اشغل وقتي، لازم اشغل وقتي. فكان موجود جنبنا جنب النادي الاهلي كان المركز الثقافي الاسباني، فقررت ان انا ادرس لغه لان انا كنت بحب السياحه جدا، فقررت ان انا ادرس لغه عشان لو حاجه اشتغل في مجال السياحه يبقى معايا
0: الفكره الاساسيه
1: بالظبط، يبقى معايا لغه بجانب اللغه الانجليزيه واللغه العربيه يعني. فاخترت اللغة الأسبانية.
0: جميل.
1: ودخلت في المجال بتاع اللغة الأسبانية.
0: وكنت صغير في السن ساعتها
1: عددك يعني. كان عندي 20 سنة ونص يعني. أيه. 20 سنة حاجة كده يعني.
0: ممتاز.
1: دخلت في وبعدين في المركز الثقافي الأسباني وقتها كان يعني كانوا مستغربين جدا، يعني مين اللي هو يعني واحد بيروح على طول متأخر أحيانا ما بيروحش يعني في الميعاد بالظبط، وبيروح على طول لابس لبس رياضي، يعني اللي هو يعني زي ما بنقول يعني هنا اللي هم من الغجر يعني هو يعني على طول جاي لبس رياضي. ففي مرة من المرات كان في تقديم، فأنا ما كانش ينفع عشان كان عندنا بطولة، فخدت جواب يعني كتاب رسمي من الاتحاد المصري وكتاب من النادي الأهلي إن أنا عندنا. فسألوا لي ايه ده انت في المجال الرياضي، طب ازاي ما قلتش؟ فقلت لهم يعني حاجه مش يعني دي حاجه خاصه بي انا، وانا هنا طالب زي اي طالب. فابتديت من هنا قلت لهم يعني انا ممكن يعني اعمل لكم اقدم لكم كخدمه، لان انا بصراحه حاسس ان انا معاكم مرتاح جدا
0: كويس.
1: والخدمه ديت ان هنعمل زي كتاب عشان انا ادربكم كجالية الأسبانية اللي موجودة في مصر. أنا يعني هتدربكم وهتكلم مع مجلس إدارة النادي الأهلي، هتكلم مع النادي الأهلي لو في حاجة زي كده.
0: تدريب تنس طاولة.
1: تدريب تنس طاولة.
0: جميل.
1: فوقتها كلمت مع مجلس الإدارة، مجلس الإدارة رحب جدا بالفكرة، مع جبت الموافقة للمركز الثقافي الأسباني وقتها.
0: نعم.
1: إن هم يروحوا النادي الأهلي ويروحوا مجانا عشان يقضوا يوم او يتمرنوا تنس طاوله ويقضوا يوم داخل جدران النادي الاهلي،
0: يتعرفوا على النادي وعلى منشاته
1: ويبقى يعني حاجه بصفه يعني مستمره.
0: نعم.
1: عندهم ولقوها انها بدون مقابل في وقت ان كان وقتها عشان اي اجنبي يروح اي نادي ليه اسم معروف في مصر بيدفع بالعمله الصعبه
0: طبعا
1: وبيدفع بالدولار، فكان
0: كانه يعني زي بيروح الاهرام او بيروح المتحف
1: بالظبط كده. فكانت حاجه يعني عشان وقتها كان الله يرحم امواتنا والله يرحمه كان الاجريجال كولتورار السفاره الاسبانيه كان وقتها والمركز الثقافي الاسباني كان ادريان.
0: أدريان الشهير الناس كلها تعرفه، أنا ما أعرفوش شخصيا يعني. بس كل الناس تتكلم عن أدريان
1: بالظبط، هو كان شخصية كويسة جدا
0: صحيح.
1: فابتدى هو برضو يساعدني لما لقى كده أن أنا فعلا الناس بقت مبسوطة معايا، بقى يجوا النادي الأهلي ويقضوا فعلا يوم هناك ظريف جدا ويتعرفوا على النادي وكنت يعني جي بعد كده حصل زي كان في دورة معمولة في المركز الثقافي الأسباني عشان تدريس اللغة الأسبانية للأجانب.
0: جميل.
1: فرشحوني إن أنا أدخل في الدورة دي ودخلت فعلا في الدورة دي عشان أكون كمعلم لغة أسبانية
0: للأجانب.
1: وأنا
0: وأنت لسه بتدرس
1: لسه يعني بدرس. فابتديت إن أنا أخش دي ودي أدتني حافز أكتر إن أنا أزود الساعات وأكثف الساعات بتاعت الدراسة. دراسة اللغة الأسبانية حتى كان كل زمايلي في سواء اللي كانوا بنطلع معسكرات مع بعض فكانوا كلهم يعني بعملهم إجباري دورة أسبانية عشان يشاركوني الحاجات اللي بدرسها.
0: نعم.
1: فحبوا اللغة الأسبانية معايا في الجزئية ديت، وبعد كده فعلا أدرك أن أنا وصلت أن أنا بيتدرس اللغة الأسبانية
0: للأجانب.
1: للاجانب،
0: نعم.
1: حتى ما جالي عرض بحاجه زي كده، كلمت ادريان
0: أيه.
1: قلت له ادريان انا معروض عليا، فقال لي وافق. قلت له انا مش عشاني، انا عشانكم. يعني انا مش عايز اسوق سمعه اللغه الاسبانيه. قال لي لا بالعكس، يعني انت وصلت لمستوى كويس جدا،
0: جميل.
1: وده هيخليك كيديك كدافع. وفعلا دخلت في الجزئيه ديت، كان مع الاسباني يعني.
0: جميل. ورحلة حضرتك بقى إلى إسبانيا، يعني احنا اتكلمنا عن تعلم اللغة الإسبانية، لكن إسبانيا بقى كيف بدأ الأمر؟ يعني كيف جئت إلى إسبانيا؟
1: هو أنا كان حبي لإسبانيا طبعا جي مع اللغة الإسبانية، وقعدت فترة طويلة جدا إن أنا كل تعاملاتي كانت مع الجالية الإسبانية والجالية اللاتينية عموما اللي عايشين في مصر، سواء في مناسبات، في أي شيء، سواء في مركز ثقافي الأسباني. فبقى عندي يعني معرفة تامة بكل كبيرة وصغيرة وكل المدن الأسبانية من غير ما أروح أسبانيا. فكان نفسي أنا أسافر أسبانيا، كان حاجة ما كانش عندي وقت، كان بيبقى سواء النادي، وبعد كده قعدت فترة يعني شغلي كان في النادي، وحتى بعد ما تركت المجال الرياضي عشان أشتغل في تخصصي اشتغلت في اوديتنج، كان في ايرنست اند يانج، وبعد ايرنست اند يانج كمراجعه رحت اشتغلت في امريكان اكسبريس بانك. كان وقتها في الامريكان اكسبريس قعدت فتره هناك. فكان نفسي ان انا يعني اما اخد اجازه، اول اجازه ليا كانت شهر، لفيت فيها اسبانيا كلها.
0: جميل.
1: يعني جيت اسبانيا قعدت شهر كامل ورجعت، وعمري ما كنت اتخيل اني هرجع تاني ولا هعيش في اسبانيا.
0: نعم.
1: بس ورجعت فعلا بعد الشهر ده.
0: نعم.
1: بعد ما لفيت كل اسبانيا.
0: وكان سهل الفيزا في تلك الايام
1: وقتها يعني. طبعا. والحمد لله كان وقتها ما فيش بالنسبه لي كان اي صعوبه، سواء كان للغه ولل كان يعني برضو للسي في بتاعي، سواء كنت شغال في اماكن يعني ما كنتش ههرب يعني زي ما بيقولوا.
0: طبعا.
1: يعني ما كانش واحد مصدر ان هو ممكن،
0: وما كانش فيه لسه
1: ما كانش فيه القلق ده. بالظبط.
0: صحيح.
1: بالظبط.
0: صحيح.
1: وبس فجيت وقتها بعد ما رجعت من الشهر دوت، قدرا قابلت زميل ليا، زميل طفولة من أيام الحضانة في الشارع، اتقابلنا
0: بالصدفة.
1: بالصدفة. هو اسمه حسام صبري، المهندس حسام صبري.
0: نعم.
1: اتقابلنا مع بعض فبنتكلم، وعامل ايه يا سمري، عامل ايه يا صبري، وانا لسه جاي من اسبانيا وايه الاخبار. يعني عجبتني جدا لان انا يعني يعتبر عايشها في دمي والكلام ده. قال لي طب ايه رايك لو نسافر الاسبوع الجاي مع بعض؟ قلت له يلا. رحت طالع تاني، ومن ساعتها ابتديت اطلع اسبانيا يمكن مرة في الشهر، لدرجة انه وقتها كان
0: يعني دي بس اسبوع وترجع.
1: بالظبط كده. لدرجة انه وقتها كان رئيس مجلس ادارة امريكا اكسبريس الله يمسيه بالخير كان الاستاذ احمد دبوس، فقال لي يعني انا يعني عايز يعني انت ده انا اللي هو يعتبر يعني الرئيس الاقليمي لامريكا اكسبريس كان وقتها في مصر والميدل ايست يعني او كده، وما بطلعش العدد ده اللي انت عمال تطلعه. قلت له انا والله بحب يعني اسبانيا والكلام ده يعني. وكان وقتها برضو كان في عندنا كان المدير بتاعي المباشر كان مستر اشرف القاضي، ده عالم يعني. هو معظم كان في الحقبه ديت رؤسائي او زمايلي في امريكا اكسبريس يعتبروا من أعلام الأعلام البنكية اللي موجودة دلوقتي في مصر يعني.
0: جميل.
1: كان حتى كان منهم الزميل العزيز سيادة الوزير أسامة صالح، كان برضو معانا في كنا احنا يعني في أمريكا إكسبريس.
0: نعم.
1: كان أشرف عبد الرؤوف، مجموعة كانت كبيرة جدا.
0: نعم.
1: فجيت طلبت بعد كده من أمريكا إكسبريس ان انا اترك العمل عشان اروح أعيش في أسبانيا.
0: جميل.
1: فرفضوا، قالوا لي ما ينفعش يعني. يعني أنت ما ينفعش، أنت عندك حياتك هنا، وحياتك هنا يعني أنت بتبدأ
0: في أمان في الحياة وعندك شغل كويس جدا. طبعا.
1: بالضبط كده. يعني بالعقل كده مش هنسيبك أنك أنت تسيب كل الكلام ده وتروح في الـ يعني
0: للمجهول. صحيح.
1: تبدأ من الصفر في طبعاً. بلد غير بلدك، حياة غير حياتك. فرفضوا كان الاستقالة أكتر من مرة، لحد ما بعد الحاح يعني قلت لهم طبعا يعني عايز أجرب.
0: أوكي.
1: وفعلا جيت أسبانيا، وصلت أسبانيا
0: على مدريد برضه.
1: على مدريد.
0: يعني حضرتك كل الحياه في اسبانيا كانت
1: في
0: مدريد.
1: مدريد بالظبط يعني. طور يعني مدريلينيو اكتر من يعني انا عشت في اسبانيا اكتر ما عشت في مصر.
0: ايوه
1: يعني
0: طبعا صحيح.
1: بس فجيت فعلا مدريد وكانوا على تواصل معايا مباشر، ويمكن لحد النهارده عندنا جروب بالواتساب
0: نعم.
1: لكل الاسماء اللي هي دي
0: ذكرتها
1: موجوده لحد دلوقتي العلاقه الحمد لله رب
0: كان سنه لنا. كام لما جيت حضرتك مدريد؟ لما جيت الحياه بقى انك هتعيش هنا خلاص.
1: إيه يعني ممكن نقول من حاجه و30 سنه يعني حاجه إيه. مده يعني. فجي وقتها بعد الاتصالات ما كنا مع بعض قالوا لي لا يعني انت فكر وشوف، يا اما ترجع مصر يا اما تشوف امريكان اكسبريس
0: في
1: اسبانيا.
0: كويس. او في
1: ورحت فعلا امريكان اكسبريس في مدريد. قلت لهم انا وضعي كذا وانا جاي هنا. قالوا لي تبدا الاسبوع الجاي تشتغل.
0: جميل.
1: قلت لهم انا جاي عايز اقعد ما اشتغلش. انا جاي اجرب الحياه. وابتديت فعلا في المجال بتاع امريكان اكسبريس. قعدت فتره في امريكان اكسبريس
0: عده سنوات
1: عده يعني. سنوات نعم. في اسبانيا، وبعد كده عن طريق وقتها السفاره المصريه
0: نعم.
1: اللي هي يعني دايما بنكن لها بكل الاعتزاز والتقدير. كان وقتها سعاده السفير كان حاتم تاج الدين
0: نعم.
1: كان جه فاتكلم معايا قال لي عز في سفاره قطر كانوا طالبين حد يشتغل في القسم القنصلي، بيفتح
0: نعم.
1: القسم القنصلي وعايزين حد يعني يمسك القسم القنصلي.
0: جميل.
1: فروحت عملت مقابلة، قلت له عمري اشتغلت. قال لي يعني انت روح جرب شوف يعني ايه. رحت عملت مقابلة وفعلا تم يعني القبول عن ابلوني، وقعدت فترة طويلة في السفارة القطرية. وانا في السفارة القطرية جيت في فترة من الفترات في الأواخر يعني بعد سنين طويلة جدا
0: نعم.
1: كان دايما عندي شغف بالكوميديا دايما. يعني
0: لكن كل الفترة دي سواء العمل في أمريكان إكسبريس أو في سفارة قطر ما كانش لسه فيه،
1: ما كانش فيه كوميديا
0: خالص
1: خالص خالص
0: تمام.
1: يعني كان فيه اللي هي الحاجات اللي بنقول اللي هي كنوع من أنواع كتهريج، لكن كان الواحد يعني تطلع في دماغه أو كده ما كانش يعني ما كانش بيعملها. يعني
0: إيه بقى اللي جاب الموضوع؟ يعني إيه اللي خلاك تبدع في هذا المجال؟
1: يعني جيت كنت برضو بحضر حفلات كتير جدا وعروض كتير جدا للكوميديا في اسبانيا عشان
0: نعم.
1: حاجه الواحد بيحبها دايما من الصغر يعني
0: نعم.
1: فقلت طب ادرس هذا المجال. يعني انا دايما زي ما قلت لحضرتك انا ما بحبش ان انا اضيع الوقت، احب ان انا ادرس دايما. يعني حتى غير المجال ده درست فلامينكو، قعدت فتره في الفلامينكو في امور دي ديوس، يعني واحده من اشهر اكاديميات الفلامينكو في العالم مش في اسبانيا بس
0: نعم.
1: ونفس الشيء قلت ادرس الجزئيه الخاصه بالكوميديا.
0: جميل.
1: وكان في كورس معمول، كان الكورس ده مقدمه كان واحد من يعني برضو الاسماء المعروفه في الكوميديا، كان اللي هو كارلوس راموس. كان عاملين كورس، رحت حضرت الدورة ديت، وبعد الفين دي كورسو عملنا حفلة وابتدى يحصل قبول. الفكرة كلها جات كمان من الاسم. أنا هنا في أسبانيا من ساعة ما جيت أساسا اسم عز الدين
0: صعب شوية،
1: صعب جدا مش طبعا. شوية يعني عشان الأسبان تحط لهم حرف الإي ودبل زيد مع بعض، فاسمي كنت بسمعه بحاجات يعني
0: طبعا.
1: اللي هي اللي يقول لك سردين. اللي يقول لي مثلا سيل، اللي يقول اس الدين حاجات، فما كنتش احب اسمع اسمي غلط.
0: جميل.
1: فقلت عشان اسمع اسمي صح قلت لهم يا جماعه انا اسمي الدين. فالدين بقت سهله شويه بالنسبه لهم غير الجزئيه بتاعت عز الدين، فبقت الدين سهله شويه.
0: جميل.
1: رغم ان حتى كان بالنسبه لهم يعني في اللي هو الاسبان لما بيلاقوا اي حاجه جديده عليهم بيهنجوا، يعني مثلا واحد يسمع الدين ففي مرة واحد بيقول لي الدين يعني كن اف، قلت له لا كن دي
0: يعني
1: كن دي
0: بحفل.
1: فقال لي دلفين. فيعني فدخلت في المجال.
0: جميل.
1: عن طريق جزئية دي.
0: كان سنة كام بقى بالتحديد؟
1: كان في 2017
0: يعني من قريب.
1: في 2017 بالظبط.
0: تسع سنوات. ايه بقى الصعوبات؟ لان احنا طبعا عارفين ان الكوميديا هي لغه
1: بالظبط،
0: ومش بس لغه، هي ثقافه، بمعنى ان هذا الحس الدعابة اولا لازم يكون موجود، دي موهبة اولا، لكن كمان المعرفة بالثقافة هي يعني بتخرج منها الدعابة او المزحة او النكتة زي ما نقول في مصر. يعني كيف وصلت بقى انك بتضحك الاسبان؟ يعني حصل ده ازاي؟
1: يعني هو في حاجة تعتبر من الحاجات الأساسية في الكوميديا عموما، المواقف.
0: جميل.
1: الموقف نفسه اللي بيحصل بالفعل، في مواقف في حياتنا العادية بتحصل مضحكة جدا.
0: صحيح.
1: فهي انت بتاخد الموقف ده وبيبقى عن طريقه
0: كوميديا الموقف.
1: الكوميديا بالظبط كده، هي كوميديا. نعم. الموقف دي اللي بتبدأ تخليك، وطبعا انت عايش في وسطيهم وتتعامل معهم على طول، فبيبقى في مواقف كتير جدا بتقابلك، سواء صحيح. في التليفون، في الشارع، في رايح تعمل اي اجراء في المستشفى، في اي حتة.
0: صحيح.
1: فدخل من هنا الجزئية نفسها بتاعت ان الواحد كل المواقف دي لازم يجيبها
0: مواقفك الشخصية الحياتية
1: بالظبط كده اللي
0: أو فيما تعرفهم من الناس، الأجانب الآخرين أو حتى الإسبان
1: بالظبط كده. وبقت تحصل إن أنت إزاي تقدم المواقف ديت مع الاختلاف الثقافات.
0: نعم.
1: يعني نفس الثقافة نفسها فيها حتى طريقة الاختلاف بتاع الثقافة ده نفسه في كوميديا، يعني ده نفسه في كوميديا، يعني
0: يطلع
1: انت
0: كوميديا
1: بالظبط كده. فبالتالي بقيت بتعمل او يعني انك انت بتدخل جزئية بتاعت الخليط ما بين المواقف المضحكة من الثقافة الاسبانية والمواقف المضحكة من الثقافة المصرية والحاجات اللي بتقابلنا فيها. يعني
0: طيب، يعني طبعا ده موضوع صعب جدا. اولا صعب ان حد يضحك في لغته، فتخيل الصعوبة في اضحاك الناس في لغة اخرى. هل حضرتك عملت ده بالمصري او باللغه المصريه؟ يعني فقط بالاسباني.
1: فقط بالاسباني.
0: ولماذا يعني لماذا لم تفكر في عمل ستاند اب كوميدي او المواقف الارتجاليه بالمصري ايضا؟
1: يعني هو انا
0: او للجاليات العربيه اللي موجوده هنا او الجاليه المصريه وما الى ذلك.
1: يعني شغال على الموضوع ده.
0: جميل.
1: هو كان حصل برضو من الفكره اللي ابتدت تظهر عندي لهذا المجال او للجزئيه ديت بالاخص، كنت جالي دعوة من المركز الثقافي الأسباني في مصر إن أنا أروح المركز الثقافي في القاهرة وفي الأسكندرية، بدعوة من المركز الثقافي إن أنا أعمل الستاند أب كوميدي هناك باللغة الأسبانية
0: بالأسباني
1: للطلبة، وعشان برضو يوروا للطلبة اللي بيدرسوا لغة جديدة وخايفين منها إن في واحد اهو منكم
0: بيضحك
1: زيه زيكم وابتدى يدرس من الصفر، ما كانش عنده اي خلفيه ولا اي باك جراوند عن اللغه الاسبانيه.
0: صحيح.
1: ودلوقتي بقى يضحك وبيكتب مواضيع باللغه الاسبانيه ويضحك الجمهور بهذا.
0: مظبوط.
1: فما رحت كان في القاهره كان في كتير بيتكلموا اسباني.
0: نعم.
1: في الاسكندريه كان في اليوم ده الطلبه معظمهم كان لسه جداد،
0: لسه
1: فاضطريت ان انا فجأة كده بدون أي ترتيب إن أنا أضطر إن أنا أستخدم اللغة العربية،
0: أتكلم بالمصري بقى
1: بالظبط كده. أستخدم اللغة العربية بجانب اللغة الأسبانية. فيعني أخدت القرار إن أنا لازم إن أنا أعمل برضو ستاند أب كوميدي باللغة العربية.
0: نعم.
1: والمصرية. ودلوقتي في يعني إن شاء الله ربنا يسهل مع الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون في مصر.
0: نعم.
1: يعني أنا دلوقتي بتواصل معاها عشان أعمل ورشة تدريب، ورشة تدريبية للستاند أب كوميدي في أكاديمية الفنون إن شاء الله في مصر.
0: جميل جدا، بالتوفيق يا فنان.
1: أقول لك
0: يا
1: الله يخليك الله يخليك.
0: طيب، يعني احنا اتكلمنا في موضوعات تخص التاريخ حضرتك، تخص تعلم اللغة، تخص العلاقة مع الجمهور الإسباني، لكن أكيد بالتأكيد في مواقف كان الضحك فيها صعب أو كان الضحك فيها بشكل هستيري. نحب نتعرف من حضرتك على هذه الأوقات، يعني هل كان هناك مثلا يوم ما فيش ضحك، يوم تاني في ضحك ممكن ما كنتش متخيله مثلا؟
1: هو ده اكيد يعني، دي اكيد بتحصل الحاجات ديت. وكنت فاكر في مره كنا في خيره، يعني احنا طلعنا عملنا خيره في اكتر من حتى
0: يعني
1: في
0: جولة
1: القرى
0: يعني.
1: الاسبانيه يعني،
0: نعم
1: رحنا عملنا عروض في اماكن تعتبر في قرى صغيره جدا، اماكن كبيره، اماكن فيها مسرح كبير، اماكن فيها حاجات يعني، مكان صغير جدا.
0: نعم
1: ف من ضمن كانت الحاجات اللي بتشد الانتباه انك انت بتعمل في نفس اليوم ممكن العرض في اكتر من مكان، في مكان بتروح وما بيبقاش فيه قبول خالص، وبعديها بنص ساعة مسافة الطريق ان انت رحت مكان تاني بتقدم نفس العرض وبتلاقي نجاح باهر.
0: نعم
1: فهنا دي بيخش فيها بقى اللي هو بتبدأ تاخد يعني بتكتسب الخبرات، اللي هو طب ليه هنا اشتغل
0: ليه حصل
1: وهنا
0: هنا
1: ما
0: وهنا لا.
1: اشتغلش. طب هل انت، فبيبقى احيانا التايمينج نفسه، التوقيت اللي انت
0: اتفضل
1: التوقيت نفسه اللي هو قلت فيه الإفيه مثلا، هل استعجلت فيه، هل قلته متأخر، وهكذا. وازاي برضو تخرج من الموقف ده لو انت قلت حاجة ما ضحكتش والجمهور ما ضحكش، ازاي تستغل هذا الموقف انك
0: في
1: انت
0: اضحاك الجمهور،
1: تقلب بالظبط كده،
0: تقلب الترابيزه زي ما
1: تقلب
0: بيقولوا يعني.
1: الترابيزه او تقول للجمهور يعني معناها ان انا ما كنتش متخيل ان انا يعني هكون مع ناس كئيبه فيبتدوا يفوقوا شويه او يضحكوا او يردوا او كده، تتحرك الجمهور زي ما بيقولوا يعني، تقلب عليهم الطاوله يعني
0: صحيح.
1: الترابيزه.
0: طيب يعني الوقت للاسف يعني مر سريعا. حضرتك كلمتنا عن مشروعات ستقوم بها إن شاء الله باللغة العربية سواء في مصر أو هنا كمان في إسبانيا، لكن كمان نحب نتعرف على العروض القادمة باللغة الإسبانية كختامة للحوار يعني. ختامة للحوار
1: يعني، وان شاء الله ربنا يسهل. احنا يعني في كان عملت اكتر من عرض، وبرضه شاركت مع زملاء في اكتر من عرض. في دلوقتي فكره ان احنا في فيلم قصير عايزين يتعمل ان شاء
0: جميل.
1: الله مع المخرج صفي الدين ده، عايزين ان احنا نخش بيه مهرجانات، وهيكون فيلم قصير مع برضه
0: صفي الدين صديقنا المصري
1: البصري.
0: طبعا لك يعني طبعا
1: أكيد
0: صديق عزيز
1: اكيد اكيد يعني هيتعمل برضو حاجه ان شاء الله مع الزملاء سواء
0: ده يكون في مصر،
1: على ده يتعمل بحيث ان احنا نخش بيه مهرجانات يعني.
0: جميل. بس يعني يتم التسجيل
1: مع
0: في مصر
1: الاسباني
0: يعني.
1: او في برضو في محمد مصطفى معايا في
0: جميل.
1: في المجال دوت، وربنا يسهل بنشوف عروض تانية. كان آخر عرض كان اتعمل كان بنقول فيه لأ للعنصرية.
0: جميل.
1: كان اتعمل اللي هو في بياس أرتس، السيركلو بياس أرتس
0: طبعا،
1: كان نوع
0: دائرة الفنون الجميلة.
1: ده عملناه كان مع أساري بيج بانج، هنا اتعمل في أسبانيا، وكان عرض قوي جدا جدا، وربنا يسهل إن شاء الله.
0: جميل. يعني سعداء جدا بالحوار مع حضرتك، وفخورين
1: ربنا
0: يعني
1: يخليك
0: بحضرتك عندنا يعني أستاذ مصري فنان
1: الله يخليك
0: يضحك الشعب الإسباني باللغة الإسبانية.
1: ربنا يخليك،
0: هذا يعني
1: ده شرف لي يعني، شرف لي،
0: الشرف لينا يا أستاذ.
1: الله يخليك،
0: شكرا جزيلا، ونلتقي في حوارات أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: تحياتي.
2: Un aplauso fuerte para el egipcio.
3: Muy buenas noches. Y la verdad, pido un fuerte aplauso para Castelo para permitirme dejarme venir hoy así tarde, porque llevaba 18 horas sin beber, sin comer ni nada, pero por respeto a todos ustedes y por la comedia estoy aquí, y por eso le pido un fuerte aplauso. Antes de empezar, un amigo mío acaba de comprar el iPhone X y su hijo le ha roto la pantalla y no lo quiere, ya lo tiene manía y lo quiere regalar. Si alguien lo quiere, se llama Daniel y tiene 7 años. Así, si quieres, te lo dejo, ¿eh? Vale, está en el coche. Es tuyo, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Alejandro, pues ya el padre de Daniel. Muy bien. Yo me llamo Eldin, sé que algunos de vosotros ahora está pensando en la canción de Rama Lama Dindón. Pues no tiene ninguna gracia, que yo, mi nombre es Eldin, es mi nombre, ¿vale? Soy español de origen egipcio. ¿vale? Esto significa que no soy japonés. No soy japonés. En serio, ¿eh? Porque no entiendo por qué aquí la gente tiene la extraña costumbre de preguntarme, ¿egipcio de Egipto? Alejandro. Pues sí. Egipcio tiene que ser de Egipto, ¿verdad? ¿Habéis visto algún egipcio de Chinchón? ¿Tenéis unas cosas? Madre mía. Luego, cuando llegué a Madrid, me acuerdo, al principio me pareció como un pueblo. Sí, sí, sí. Y la gente decía, ¡ay, qué exagerado! De exagerado nada, ¿eh? Vengo de una ciudad, se llama El Cairo, de 30 millones de habitantes. 30 millones de habitantes. Llego aquí a Madrid y me entero que es de 3 millones de habitantes. Si ya me aprendieron vuestros nombres en una semana. Luego me hace mucha gracia cuando me dicen, chaval, esto no como tu pueblo, esto no como es tu pueblo, pero ¿como un pueblo? ¿Mi pueblo? ¿Qué dices tú? Si mi pueblo, 3 millones de habitantes, lo tenemos en un grupo de WhatsApp. Y aquí, la capital de España, es que mi familia cuando han venido aquí a visitarme, no había hoteles. Pues los españoles inventaron los pisos turísticos por mi familia. Que somos muchísimos, muchísimos. Luego hay una cosa, lo del misterio este de entre Egipto y España hay misterios. Por ejemplo, en Egipto todo el mundo quiere saber lo del rollo este de las pirámides, las tumbas, llevan miles de años y siguen igual.